0: الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
4: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
5: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة جنين. تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية على بعد نحو 75 كيلومترا من القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 583 كيلومترا مربعا. تضم جنين مركزا قديما وأسواقا شعبية محلية، ومن أبرز معالمها كنيسة برقين، غابات إم التوت، والمناطق الطبيعية المفتوحة. تشتهر المحافظة بسهل مرج بن عامر، أحد أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وتضم بلدات مثل قباطيا، عرابة، يعبد، برقين، الزبابدة، جلبون وفحمة. تشكل جنين اليوم لوحة فنية خلابة في مبانيها الممتدة على سفوح التلال، وتحيط بها الحدائق والبساتين والأراضي الزراعية التي تضفي على جمال المدينة جمالا ساحرا. تعد جنين منطقة زراعية، وأهم محصولاتها القمح والشعير والسمسم والزيتون والبطيخ واللوز. كما يعد قضاء جنين من أشهر المناطق في فلسطين في زراعة الزيتون، وتشكل أراضيها النسبة العظمى من الأراضي الزراعية في فلسطين، لذلك تعد سلة غذاء فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحك لو عقفها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعد نستعلم المية كواترام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: 面给少女。
1: Hello, hello, Kahlo, Sadie.

0: ذهب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصايم فيها تحت من الحك لو عقفة رسبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نكارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية سوى درام تكون نكارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح. صباح الخير. خلينا نقربكم هوني أسلم عليكم. إذن سيداتي وسادتي، أتمنى لكم يوما طيبا، أتمنى لكم متابعة طيبة، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية و يعني الأمنيات انتبعت كل يوم، أن نعيدها كل يوم. رياض خميس يطول له 10 سنتي بطل يحط مخدات تحت الكرسي، لا حول ولا قوة إلا بس خلاص هيتفش كبر وطول ما ظنيش. المهم شو عاملين، شو الدنيا، شو الوضع، شو الأخبار، شو في ما في. سعد محضر لنا رزمة موضوعات وأخبار ومتابعات. نترحم على شهدائنا، ندعو بالفرج والحرية لأسرانا وأسيراتنا، شفاء العاجل لمرضانا، لجرحانا، لكل واحد زعلان مكتئب مكشر حالته حالة. رومانس بتقولكم الدنيا ماشي، أما هالكلمة إجت قدام عيني. فالدنيا يا سعد، يعني لو قعدت حطيت إيدك على خدك ولا على ركبتك ولا على بطنك ولا على ذانك نفس الإشي، يعني الناس راح تسلم عليك وتقول لك بعين الله وكذا وهيك، ولكن حيكملوا. يعني امبارح شفت عرس ناشرين ناس لناس من إحدى المناطق، يعني خلنا نقول برا البلاد، مبسوطين وكذا والأخره، ويعني وحتى عندنا بتصير يعني هاي القصص وإشي زي هيك. واللي كانوا طبعا قبل فترة اللي بتبع مثلا أخبارهم وأشياءهم وتصريحاتهم على الفيسبوك وتفاعلهم على الفيسبوك، بقول لك هذول يعني حدادا على غزة مش رح في يوم من الأيام من هلا 40 سنة لقدام مش راح يعني يعلقوا ضو في في في عرس. فهدول جماعة عليهم الحق يا أحمد، شمر والحق هدول لحقها وشي وخلصت يعني، وخلص رجعوا يرقصوا ورجعوا مش عارف إيش وكذا والآخره. فالفكرة مش هون، إحنا مع الحياة ومع الأمل ومع السعادة ومع الفرح ومع السرور وكذا، بس ضد إنه إحنا نزود على بعض وأول ما تنقلب الموجة تلاقينا إحنا بس قاعدين نحكي يعني إنه مش عارف إيش، ويعني شادي يجي كل لي يا عيب الشوم أنت كيف قاعد كذا وهيك، وبس أدير وجهي أنا ألاقي شادي صار الموضوع اللي عنده عادي جدا وعادي يا شادي. وهاي وإحنا مع إنه الأفراح تكون في كل بيت إن شاء الله، بس ضد إنه حدا يزاود على حدا ويبربر على حدا ويحكي على حدا وهذا الحدا يروح يعمل نفس الحدا اللي هذا الحدا بيحكي عليه. يعني أنا لما شادي يعمل هاي الشغلة أجي أقول له يا عيب الشوم عليك، ما بتستحي يا عيب الشوم، ضب حالك. بعد 3 أيام نفس العمل عشانه عندي أنا بهمش. صباح الخير. مش عارف ليش بلشت هيك، بس هلا ضربت في راسي ويعني تذكرت الاشي. مش هيك كنت ناوي أبلش أنا، كنت ناوي أقولكم إنه ادعوا لطلاب التوجيه ولادنا وبناتنا وكذا والأخيره، اليوم الجلسة الثانية الله يوفقهم إن شاء الله. كنت ناوي أقولكم إنه الدنيا يعني حتى اللي احنا عايشينها هاي فيها شغلات أكيد بنحبها وأشياء بنحبهاش، خلينا نتفاعل إيجابيا مع الأشياء اللي بنحبها وما نتفاعل سلبيا مع الأشياء اللي بنحبهاش. على الأقل نعرف إنه الدنيا حتى البشر، حتى البشر لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على طين واحدة يعني كان لا في إشي اسمه جهنم ولا في إشي اسمه حساب ولا في إشي، ولكن حلف يمين إلا يعبي جهنم من الجن والإنس، يعني من الصنفين، من الصنفين بدها تكون فل. فإن شاء الله ربنا يجنبنا إحنا وياكو السقوط في هذه المآزق حقيقة، وإن شاء الله بنكون من الناجين. اللهم أمين يا رب العالمين. خلينا سلم على كل اللي بتابعونا بهالوقت إذاعيا من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو بلدنا، راديو نغم، راديو كل الناس وتلفزيون كل الناس. الله يسعد صباحكم من خلال كمان شاشة وتلفزيون معا. شادي الخطيب هندسة إذاعية، سلامات يا شادي، حضر لنا مفاجأة شادي اليوم. الله يستر الله يستر. عمر حضرت لنا شيء؟ عمر ما لكش دخل انت صح؟
انت مش معنا انت مع مين؟ بكره اذا بتحضرش شيء مش اشوفك قدامي، بدي اجري وراك في الشوارع. سعد ابو سنين محضر لنا كمان مفاجاه اليوم انه مش موجود عبين ما كسر بابها باب السيارة لسيارة الحج. يلا بهمش. تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة معكم حتى الساعة 11. خلينا أسلم على الحبيب الغالي أبو ديار الله يسعد صباحه، كمان أخوي عامر العكر مرحبتين وصباح الخير، ماهر عسيلة سلامات وصباح الخير، رسمي صباح الخير، همسة صباح الخير، حج إبراهيم صباح الخير، كل الحبايب والأصحاب والأصدقاء اللي الآن ببعثوا لنا بهالرسائل والتوقيعات والصباحات، الله يقويكم يسعد صباحكم، وهلا ومرحبتين محبتي وأمنياتي ودعواتي. كم حضرنا مفاجأة

0: وقعت السعودية قدام إسبانيا, منعت الهدف الخامس بكل بسالة وقوة واقتدار, فمبروك للسعودية منعها الهدف الخامس لأنه الإسبان كانوا ناويين على الخمسة. فأربعة صفر الحمد لله عدت بخير. لا والله ما هي شماتة يعني, لا لا لا لا أنا هون مش شماتة, بس احنا يعني بنعقب بنعلق على اللي صار قدامنا, ما في إلا كل خير بيننا وبين السعودية وكل الدول العربية الشقيقة. بس أنا لأنها إسبانيا يعني كمان لأنه إسبانيا لها حصة عنا احنا كفلسطينية, أنا جماعة مسخمين. وليالي بتقول مصر اللي أبدعت, والله مصر لعبت مع مين, قد جابوا فيهم اللي لهم الهم.
1: أمنت الله
0: عاشت مصر. دياب وجمة صباح الخير, بالأول دعي لهم يوسف صباح النور, متذكر اسمك يوسف لحتى الآن. مصر مع مين لعبت صحيح رومانس؟ مين يا أخوي؟ نيوزيلندا. أيوة أيوة أيوة, أبو حسن هلا الحبيب سعد حفناوي, ما حدا قد آي لا بدي يا راي, سكر الراديو أبو حفناوي ولو سمحت. سعد صباحك خلاص انت جنبه اسمعها, يلا سلامات فلسطين صباحك. هلا ماريا اللهم أمين يا رب العالمين سلامات. شو عاملين لك السعودية فلسطين؟ ليش يعني؟ شو مسوين لك؟ عصام أبو تيم صباح الخير والبركة, يا الله محلى البركة, أيام البركة بركة. شو أحلى إشي كان بأيام البركة؟

ولا حتى الآن بغني لها ما خلصت شيء. احنا بس شلونك وشلون امك يعني احنا بناش نصاحبها برضو للأغنية يعني. خلاص شلونك شلون امك سلمي امك. جولان او جو ابصر شو الاسم بكل يسعد اسبانيا. ايوه يعني يسعدك يا اسبانيا يسعدك ويسعد امك. جمال الجمال يسعد الصباح بكل احلى شيء بايام البركه المحبه. ام كريم برية صباح الخير. رشيد ابو ثائر هلا ومرحبا. صباح الورد كمان. خليل تكروري صباحك. احنا بطلعنا بطلعنا. هلا يا ابو مصباح صباحك يا ابو مصباح صباحك. لحظة عمر شو هذا يا عمر فيديو مش عارف ايش ها وين هذا الريف اللي وين شو اذا كلها تركوم يا حركاتك ايوه

اليوم 22/6/26 7 محرم 48 درجة حرارة 28 العظمى والصغرى 17. اليوم الجو لطيف جدا كان بعرف شلا ايش صار بس كان الصبح هذا للفكوس هذا وللكوسة وللمزروعات البعلية هذا مع الندى برمي الخوخ والبركوك والمشتقات والمشمش والأشياء هاي كمان بترمي مع الندى كل الدنيا بترمي ما عدا البني آدم الله وكيلك شو برمي كمان

0: مجنون مجنون.
1: اليوم نحكيكو قصة واحد بقول لك الشرطة ألقت القبض عليه، عنده 60 يا سعد 60 حساب فيسبوك ما شاء الله، ومش مخلي حدا الله وكيلكم. لهاي صباح الخير، لا هداك مرحبتين، لا هذا مزنوق، لا هذا مش عارف شو ماله، لا مش عارف مين رايح وين جاي من وين وهالقد يعني وهيك. وأخيرا قدروا يخشوا عليه الخش العاطلة.

0: جمال.
1: لا هاي رزقه رزقه اخوي جمال، هذا بترزق الزلمه يعني، مش انه بتسلى بالستين حساب بس. انت كول كيف يعني عن جد؟ والله والله لا والله معك حق صحيح. نور صباح الخير. في اسم هون راح خلاص. المطرب محمد طرابلسي، يسعد صباحك، اهلا اهلا.

مبروك فوز المنتخب المصري من عصام أبو التعيم. وين أنا هيك بدور قاعد هوني. والله والله صدقت يا ليالي, قسم بالله أنه أنا لا حافظ رقم هويتي ولا حساب هذا الفيس ولا حساب يعني أي حدا بيجي بكل شو لسه بعرفش بعرفش أغير ولا إشي يعني. أبو سراج جسد صباحك بس هو أكيد شغل طبعا مرتبهم بأسماء وأرقام ودنيا وقصة طويلة وفي ذمته عشرات الناس عشرات الناس ابتزاز واهتزاز واز على وزنها يعني. بيقولوا ولا بياكل سكر

اواخر ارتجاج. في ناس بتخزي او صحيح طبعا والله وبتعر كمان وبتطمل الراس وبتوطي كمان يعني مجتمع هذا مليان. انا معك صح. عبد الحليم صباح الفل عليك، وين نجات عنك شاد يا شاد يا مع عبد الحليم دائما.

فكرة محمد منير حدا بيعرف يغني وعنده عنده يعني هاي الأشياء. روح سكر باب السيارة روح. عطينا لشادية مقطع. وهذول الجماعة اللي عندي أنا لا بيعرفوا شادية ولا بيعرفوا عبد الحليم ولا بيعرفوا ما لهم مش علون.

محمد منير نوبي من يعني خلنا نقول هو من جنوب جنوب جنوب جنوب الجنوب المصري. حدا رايق لقبول الملك طبعا.

طيب قبل ما يفلتوا لأنه عندنا المعادلة بحبسوا وبفلتوا بدخل من هان بطلع من هان الله وكيلك بلا قافي يعني. على كل حال خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نبلش معكم مقالبة وراك وموضوعات وكذا والبداية على عكس العادة هذه المرة من بيت أمر الأحداث اللي صارت فيها بعدين غزة بعدين فينا قعدة مع الأستاذ أمير مخول نسأله عن شو قاعد بصير ارتدادات لهذا ويعني إذا حابين تظلوا معنا أهلا وسهلا استكفيتوا رافقتكم السلامة للي حاب يظل أهلا وسهلا لكونا يلا

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصاين في أنا تحت إنك بحق لو عقفها ركبتك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعد أعطيكم السوفة زيدي بنزل وتكون نتالة يا سيدي العزيز، وعد تنستعنا المية تواترها بتكون نتالة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش أن يطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال

0: حياكم الله واهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. للأمانة أخذنا فاصل يعني من الآخر، كنا في دورة ساعقة من شوية، فأحد بنود أو شو بسموها اللي هي فقرات التدريب، هو يعني تدريب كمان شوية بيجيبونا شوية ضفادع عشان يفطروا عليهم الشباب. على كل حال، أهلا وسهلا، لنتابع الموضوعات والملفات المختلفة معنا اليوم في البرنامج، ونتمنى أول شيء أن تنتهي كل هذه الأزمات وتنتهي كل هذه الظروف الصعبة. الحديث عن إصابة سيدة بردود جراء اعتداء الاحتلال عليها خلال اقتحام كفر قليل، مستوطنون يحرقون غرفة زراعية وأشجار غرب سلفيت، أيضا عمليات اغتيال متواصلة واعتقالات في خان يونس في قطاع غزة، استشهاد شاب وطفل وإصابة آخر في بيت أمر قضاء الخليل. خلينا من هون نبلش سيداتي وسادتي من بيت أمر، حيث استشهد منتصف الليلة الماضية كل من عيسى عرفات اسماعيل عوض 18 سنة ورضا سامي حسن عوض 15 سنة بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس والبطن، فيما أصيب شاب آخر وتم نقله إلى المستشفى في مدينة الخليل. محمد عياد عوض معنا عبر الهاتف ليطلعنا على آخر المستجدات والتفاصيل. محمد صباح الخير. أهلا بك، يبدو في مشكلة في الصوت محمد، نحاول نسمعك أو نضبط الصوت شوي بالإمكان. كيف الوضع اليوم في بيت أمر وشو في تفاصيل تحكي لنا إياها عن هذا الحدث؟
1: يعني
0: سمعت
1: لكم
0: جميع المسلمين
1: أنه الحمد لله بيت أمر أصبحت اليوم
0: ولا إشي. الصوت بالمرة يا شباب، تضبطوا لنا الصوت كمان مرة. جثمان أو جثماني الشهيدين احتجزهم الاحتلال بعد الحادث قرب مستوطنة كرمتسور جنوب البلدة، وإحنا بنعرف أنه بيت أمر تشهد اليوم إضراب عام وحداد على أرواح الشهداء. ووفقا للسيد عوض الذي معنا عبر الهاتف الآن، شوفوا تليفون أوضح إشي أوضح لنحكي. متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن قوات من الوحدة 636 أطلقت النار خلال كمين قرب مستوطنة كرمتسور بعد رصد أشخاص قال بأنهم ألقوا زجاجات حارقة وأشعلوا إطارات في المنطقة، مضيفا أن القوات قتلت شخصين وحيدت آخر دون وقوع إصابات في صفوف الجنود حسب مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعود لمحمد لنأخذ الصورة بلكي يكون الصوت أوضح. محمد أهلا وسهلا فيك.
1: يعني نعم تفضل. أمر أصبحت اليوم على نبأ استشهاد الشهيدين عيسى عرفات إسماعيل عوض 18 عاما
0: نعم،
1: ورضا سامي حسن عوض 15 عاما، واللذين أصيبا الليلة الماضية في البطن والرأس من قبل مستوطن أو ما يسمى بحارس أمن مستوطنة كرمي الصور، مما أدى إلى استشهادهما، وتم اعتداء جثماني الشهيدين من قبل قوات الاحتلال، كما أصيب شابان آخران أحدهما 14 عاما أصيب برصاص في القدم والآخر أصيب في الباط وتمكن
0: نعم
1: من الزحف والهروب من المنطقة، وتم نقلهما إلى أحد مشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج. وكان الشهداء أو المصابون حسب إدعاءات الاحتلال أنهم قاموا بإلقاء زجاجات حارقة وأشعال إطارات مشتعلة باتجاه مستوطنة كرمي الصور المقام على أراضي المواطنين جنوب بلدة بيت أمر.
0: نعم.
1: وتشهد ببلدة بيت أمر منذ ساعات الصباح اليوم إضراب تجاري شامل وحداد على أرواح الشهداء، ويذكر أن الآن أصبح قوات الاحتلال تحتد 86 شهداء من بلدة بيت أمر.
0: يعني 6 جثامين لشهداء محتجزين لا زالوا عند قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بيت أمر لحالها.
1: نعم، أصبح الآن 6 شهداء من بلدة بيت أمر تحتجهم قوات الاحتلال، ولا يعلم حتى الآن أين تم لقى الجثمان الشهيدين العوام.
0: الله يرحمهم. أخي محمد، أسأل بشكل عام لأنه كانت بيت أمر مغلقة وكل الفتحات والدخلات والطلعات وكذا، هل لا زال الإغلاق موجود على بيت أمر؟ يعني هل لا زالت مغلقة البلد بكل فتحاتها وشوارعها ولا كيف؟
1: لا، قبل الحادث بيوم يعني أول أمس تم فتح جميع الطرق من قبل الارتباط الفلسطيني وبلدية بيت أمر وأصبحت الطرق ذلك، ولكن المدخل الرئيسي مغلق بسبب البوابات المقامة على مدخل بلدة بيت أمر.
0: نعم. الآن البلد فقط حالة إضراب، ما في أي أحداث أو اقتحامات أو ما شابه؟
1: تم اقتحام منازل الشهيدين الليلة الماضية من قبل قوات الاحتلال والمخابرات الاحتلالية.
0: نعم. بالعادة كان بيكون في اعتقالات، ما تم رصد حالات اعتقال؟
1: لم يتم أي حالة اعتقال في هذا الاقتحام.
0: ربنا يحميكم ونتمنى السلامة للجميع ونترحم على شهدائنا. شكرا لك الناشط الإعلامي من بيت أمر محمد عياد عوض، أطلعنا على صورة الموقف، حالة إضراب شامل تعيش بيت أمر على أثر استشهاد الشابين الفتى حسن عوض سامي حسن عوض 15 سنة والشاب عيسى عرفات عوض 18 سنة وإصابة آخر يتلقى العلاج بادعاء الاحتلال أنهم قاموا بإلقاء زجاجات حارقة وأشعلوا إطارات في محيط مستوطنة كرمية سور المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر وحلحول، هي جاية بين بيت أمر وحلحول. الاحتلال كان امبارح يعني مثل ما فهمنا كمان بعد إغلاق البلدة لعدة يعني أو لفترات أزال السواتر الترابية بالتنسيق مع الارتباط والبلدية، واليوم لا زال المدخل الرئيسي مغلق بفعل البوابات. اقتحام للاحتلال منازل ذوي الشباب، والآن فقط حالة الإضراب في بيت أمر.

0: غزة، فالمشهد على حاله سيداتي وسادتي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يوم 256، بس بنعد أيام، يوم ورا يوم ما جاني نوم، في مختلف مناطق القطاع. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية لاستشهاد 4 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق القطاع. مصادر طبية أعلنت استشهاد مواطن وطفل وعدد من المصابين بقصف قرب صالة دريم غرب خان يونس. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب 5 باستهداف لخيمة داخل مدرسة ابن سينا. وبلغ عدد ما وصل مشافي غزة خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و41 إصابة. تفاصيل أكثر مع الزملاء من القطاع والزميل مصطفى جبر وآخر المستجدات. مصطفى سلامات، صباح الخير.
1: سلامات أبو أحمد، صباح الخير لكل المتابعين والمشاهدين.
0: ما الجديد اليوم مصطفى؟
1: يعني بالتأكيد نتحدث عن تجاوز عدد الشهداء لأكثر من 1000 شهيد في قطاع غزة منذ بداية توقيع وقف إطلاق النار لغاية هذه اللحظة. الغارات الإسرائيلية مستمرة وإن كانت بشكل متقطع في مناطق مختلفة على مستوى قطاع غزة، منها نقل شهيدان بينهم طفلة في قصف كما تحدثت من مسيرة إسرائيلية قرب صالة دريم غرب مدينة خان يونس، عرف منهم الشهيد أكرم أبو ماضي 30 عام، وأيضا الطفلة التي كانت تمر من هذا الشارع هي جوليا البلعاوي. كذلك أيضا في استهداف آخر شهيد وعدد من الإصابات في استهداف لخيمة داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة. كذلك أيضا من ضمن الاستهدافات الأخيرة وصول مجمع ناصر الطبي في خان يونس 4 إصابات، بينها إصابة حرجة إثر قصف إسرائيلي أيضا لخيمة في محيط المسلخ التركي الوقع مدينة خان يونس، وأيضا في خلال هذه المنطقة وخاصة العمليات العسكرية المستمرة في شرق مدينة خان يونس، جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 من المواطنين من عائلة بربخ قرب دوار أبو حميد، هذه المنطقة أيضا الشرقية التي يتقدم فيها الاحتلال، وأيضا يطلق النار بشكل مستمر على كل إلى هذه المنطقة، وخاصة أنه مواقع عسكرية جديدة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، خلاف عن استمرار عمليات النفس في هذه المنطقة وتوسيع الخط الأصفر الذي ربما يوما بعد يوم يتقدم أكثر فأكثر، سواء في مناطق شرق خان يونس في المنطقة الوسطى وحتى في شمال قطاع غزة، وبالتحديد أيضا هناك تركيز وتقدم للخط الأصفر في مناطق حي الشجاعية والتفاح على صعيد رفح. من المفترض أن تخرج دفعة جديدة من المرضى والمصابين في الساعات القادمة باتجاه جمهورية مصر العربية لاستكمال العلاج. بالأمس وصل 37 مريض ومجموعة من المرافقين إلى قطاع غزة بعد انتهاء رحلتهم العلاجية في الأردن. أيضا نتحدث عن أخبار متداولة عن عملية إجلاء لأكثر من 50 شخص باتجاه هولندا كرم أبو سالم، وهذا الإجلاء يتم أيضا على مدار الحرب من خلال المنح الطبية والمنح الدراسية، وأيضا عن الإجلاء المستمرة بعيدا عن معبر رفح. على صعيد أيضا طلبت قطاع غزة عادل، هناك استمرار لتقديم امتحانات الثانوية العامة بالمقاهي والخيام عبر الطريقة الإلكترونية. بالأمس كان تقديم لامتحان التربية الدينية في يعني في أماكن مختلفة، سواء في المقاهي أو بعض الأماكن المخصصة التي خصصتها بعض المؤسسات المحلية، والآن يعني يتم اختبار تكنولوجيا المعلومات للفرع العلمي لغاية هذه اللحظة في ظل ظروف يعني صعبة وعدم توفر الإمكانيات والإنترنت والكهرباء بشكل كامل. نتحدث أيضا في هذه الرسالة عادل عن مباراة كأس العالم إذا سمحت لنا.
0: تفضل.
1: طبعا في نتيجة لافتة اليوم فجرا، منتخب مصر يحقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف، وبالتالي منتخب مصر بهذا الفوز بعد التعادل الأول، الفوز اليوم فجرا على نيوزيلندا 3-1 ضمن التأهل إلى الدور الثاني أول أو ثاني، هذا يعتمد على نتائج الأخيرة.
0: نعم.
1: ربما يعني هو بحاجة إلى تعادل أو فوز في المباراة الأخيرة لكي ينافس على الصعود للمركز للدور الثاني كمركز أول ومتصدر لهذه المجموعة، بالتالي يعني فوز عربي كبير جدا، فوز تاريخي للمنتخب المصري. أيضا نتائج المباريات الأخيرة من كأس العالم، أوروغواي الرأس الأخضر تعادل بهدفين لهدفين، السعودية تلقت خسارة ثانية قاسية أمام إسبانيا بأربعة أهداف نظيفة، تعادل إيران وبلجيكا تعادل سلبي، تعادل سلبي بين الأكوادور وكورواساو. مباريات اليوم، الأرجنتين تواجه النمسا في ثاني مواجهاتها الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين، أيضا فرنسا تواجه العراق، مهمة صعبة ومباراة معقدة جدا للمنتخب العراقي أمام أحد أبرز المرشحين للفوز هذه البطولة. النرويج تواجه السنغال أيضا في فجر يوم الثلاثاء،
0: نعم،
1: في تمام الساعة السابعة توقيت فلسطين. الأردن تواجه الجزائر، هذا بما يخص مباريات كأس العالم لغاية هذه اللحظة. يعني منتخبات عربية لم تقدم المستوى المطلوب بخلاف المنتخب المغربي الذي يقترب من الصعود، وأيضا المنتخب المصري الذي يقدم أداء تاريخي وفوز تاريخي في هذا الصباح، وأيضا يقترب أو اقترب من الصعود للدور الثاني. أبو أحمد،
0: شكرا لك زميل مصطفى جبر على المعلومات الميدانية والإخبارية، بالإضافة ل يعني هاي الوقفة أيضا الرياضية.

تعرفوا ليش ما شملت الاتفاقيات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية أي إشي بخص الفلسطينيين ووضع غزة والضفة وكذا وإلى آخره؟ لأنه هاي قضية ربانية فقط لا غير، ما حدا له شرف يعني الحكم فيها أو الفصل فيها، وهذا يعني قاعدة بتصير قناعة أكثر وأكثر بأنه هاي القضية لا تحسم بهكذا طريقة ولا تحل بهكذا معادلة بأي شكل من الأشكال، طالما أن الاحتلال باقي والمعادلة لا زالت قائمة. وبالتالي نشوف شو في مستجدات ومجريات بعدما أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بسويسرا. وحاولت أقرأ اسم المنتجع اللي عملوا فيه المفاوضات، الأمانة ما عرفت أقرأه، لكن بتهجى أنا وياك. بور غونشتوك، هذا سويسري أكيد، في لغة سويسرية هيك بتحكي، بور غونشتوك في سويسرا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين في إسلام أباد. وأوضح بيان قطري باكستاني مشترك بأن المحادثات جرت في أجواء إيجابية جميلة رومانسية رائعة بناءة وأسفرت عن تحقق تقدم وصف بالمشجع، مع الاتفاق على إنشاء آلية لاستمرار المباحثات الفنية بين الأطراف خلال الأيام المقبلة. هلأ سؤالنا إحنا، من انعكاس هذا الاتفاق على أو بوادر الاتفاق على حكومة نتنياهو؟ وامبارح بلش الإعلام الإسرائيلي تقريبا، وإحنا بنعرف أنه فترة انتخابات وغيره يردحوا لبعض يعني، وليخ لبيته وما بعرف إيش، ويعني بهدلوا للزلمة لنتنياهو اللي حاول يخرج من هذا من هذه الملحمة التي يجريها في المنطقة من عدة سنوات، يخرج منتصر وأن يتوج كملك لإسرائيل. ومن هذا الكلام يبدو بعيد عن السمعين بالكندرة حيطلعوه من الإشي اللي هو فيه يعني، من الحكومة ومن المشهد السياسي يبدو، إلا إذا بصير فيه أشياء غريبة عجيبة كالعادة يقدر يعملها هون أو هون أو بشكل أو بآخر. هذا بده يصير، بده يكون محور حديثنا، هل هناك مؤشرات على أن الاتفاق قادم لا محالة وسيشمل لبنان؟ ماذا عن ملفنا الفلسطيني؟ وهل هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية؟ ويعني ندردش بهذا الموضوع مع الأستاذ أمير مخول after the break إن شاء الله.

0: وليس راضيا الآن، يريد أن يعوق ما يستطيع، لكنه بدأت هناك علامات تسليم بما يجري الإقرار به في جنيف أو في إسلام أباد، ليس بشكل مباشر لكن من خلال قد يكون من خلال المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن هذا الأسبوع.
1: نعم، بمعنى أنه إسرائيل ليس لديها أو ليس بإمكانها أن تفعل شيء حتى وإن لم تكن راضية.
0: لا، خيار تخريب. بإمكانها أن توتر الأوضاع، أن تعوق، أن تسدد ضربة هنا وهناك، تؤثر على الموقف الإيراني، لأن إيران أيضا أخذت التزامات عالية نسبيا. ولذلك الموضوع على الأقل بهذا المفهوم لا يزال متوترا. في المفهوم العام، في الصورة العامة، هناك تراجع في التوتر، لأنه بدأت هناك ملامح حلول، وبإرادة ليس فقط مرتبطة بالثنائيات يعني بين واشنطن وإيران، وإنما بدول المنطقة، بدول العالم، من الصين إلى باكستان إلى مصر إلى السعودية إلى تركيا إلى قطر. طبعا كل هذه الدول أصبحت ذات وزن مهم.
1: طيب، الكل يريد أن ينهي هذه الحرب، لكن يبدو أن نتنياهو يعني له رأي آخر، وفشلت مساعي نتنياهو بتغيير ملامح الشرق الأوسط، بإسقاط الأنظمة، بالذهاب بعيدا إلى يعني ما كان يعد به جمهوره. هل الآن يعني نتنياهو بلش يقتنع أنه مخططاته الاستراتيجية اللي كان بيحكي فيها مش رح يحققها ومش رح يوصل لها، وبالتالي بده يدور له على طريقة ثانية ليقنع جمهوره، ولا أنه فقد السباقين الإقليمي والمحلي؟
0: لا، نتنياهو بالمبدأ لن يقتنع، وهو مقتنع بطريقه. وهو سيواصل طريقه، لأنه يعتقد أنه ما لم ينجز بالقوة لحد الآن سينجز بالمزيد منها، وبالضغط العسكري وبعدم الانسحاب وما إلى ذلك. لكن هو يدرك أيضا أنه لم يغير وجه الشرق الأوسط، لكن وجهه السياسي تغير طبعا. شك يعني هناك محدوديات واضحة أمام نتنياهو، ضياع استراتيجي، لا يستطيع أن يقرر الاستمرار في الحرب، ولا يستطيع أن يقرر الانسحاب منها في هذه الحالة، خاصة إذا كانت اتفاق أمريكي إيراني، لأنه هذا يعني إنجاز هائل بالمفهوم الاستراتيجي أو الدبلوماسي لإيران، وهو لا يريد أن يمنحها ذلك، يعزز موقعها. وأيضا لكن الأمور لا تسير وفقا لنتنياهو وحسب ما تشتهي سفنه، وإنما هناك قوى أهم من نتنياهو وأكثر قدرة منه. نتنياهو لن يقتنع، لكن هناك قناعة إسرائيلية داخلية بما فيها في أوساط اليمين وطبعا المعارضة، بأنه نتنياهو أوصل إسرائيل إلى طريق مسدود وخطير، خاصة بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وأيضا بالموضوع الاستراتيجي، بأنه لا يمكن، لا يستطيع إدارة هذه الحرب. لكن الفصحى التي يتمتع بها نتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية الصهيونية طبعا في نهاية المطاف لا تطرح أي بديل له، وإنما تؤكد أنها كانت ستدير الأمور بشكل أعنف وأكثر حزما وأكثر دهاء، وهذا هو. لكن هذا لا يمكن بيع هذه البضاعة في سوق نتنياهو، لأنه هو المجرب أكثر في هذا الصدد.
1: يعني أفهم أنه لو في معارضة حقيقية لنتنياهو وبيحكوا سياسة وبيحكوا أهداف استراتيجية ويتوافقوا مع أمريكا وكذا والأخره، لكان نتنياهو زمان خلص. اللي مخلي نتنياهو أنه على الأقل البديل اللي يطرح أو يطرح نفسه ما عنده هالاستراتيجية المختلفة، ما عنده هالرؤية المختلفة اللي فيها يعني الحكمة تبعت الدولة، البعد الاستراتيجي الإقليمي كذا إلى آخره. بمعنى أنه وكأنهم صبيان لنتنياهو بطريقة مختلفة، بس يعني
0: مشروع المعارضة الأساس هو إسقاط نتنياهو، ليس تغيير السياسات، ليس إنهاء الاحتلال، ليس إنهاء المناطق العازلة، ليس الحل لبنانيا أو سوريا أو طبعا فلسطينيا ولا عربيا إقليميا. لن يكون هناك أي طرف في المعارضة يقبل بدولة فلسطينية، على الأقل وفقا لتصريحاتها لحد الآن، إلا إذا اضطرت لاحقا. لكن مهما كان، إذا كانت حكومة من المعارضة ستكون أسهل التعاطي معها، لأنها ستكون أضعف فقط بهذا المفهوم، وليس لأنها ساعية سلام. لكن في المحصلة لو كانت المعارضة تطرح مشروعا سياسيا سواء في غزة أو في لبنان أو مع إيران لكانت هناك نوع من الصحوة قد تكون إسرائيليا في المجتمع الإسرائيلي، لكن ذلك لا يحصل لأن المعارضة تبيع نفسها تعارض نتنياهو لكنها تتبنى عمليا التلم الذي حفره.
1: طب لو فكرنا لقدام شوي أستاذ أمير وقلنا أنه القرار لم يعد إسرائيلي بحت في حتى الملفات الإسرائيلية ذات العلاقة إقليميا وغيره، وأنه فعلا أمريكا عندها رؤية سياسية، أو حتى اللوبي العربي اللي اليوم بات يؤثر، واللوبي الإقليمي إذا بدنا نحكي عن تركيا كمان، مصر، قطر، السعودية، كل الباكستان داخل كمان بقوة في المشهد، إنه وإيران كمان كطرف يعني بات له وزنه بشكل أو بآخر، قديش هم كمان قادرين يفرضوا على إسرائيل رؤية سياسية حتى لو لم تكن هناك حكومة إسرائيلية سواء هاي ولا اللي بعديها عندهم استعداد يفكروا بأي أفق سياسي؟ قديش اليوم أمريكا وترامب تحديدا ممكن ياخد إسرائيل لاتفاق غصبا عنها إذا بدهم يروحوا لتطبيع أو لمسار يعني إقليمي كامل متكامل ينهي هذا الملف، ولا بس تطفي حرائق ومش رح يروحوا سياسيا لأي مرحلة إقليميا؟
0: الولايات المتحدة تستطيع كل شيء مقابل إسرائيل، لكن بشرط أن تكون هناك إرادة في هذا الصدد. لحد الآن لا تبدو إرادة أمريكية حازمة في كل الأمور، لكن تبدو هناك تباعد في الأولويات، وهذا مهم بحد ذاته بدون شك. الولايات المتحدة إذا إن أرادت قادرة، ودائما التشديد على إن أرادت. في المقابل أعتقد الآن الولايات المتحدة لها مصالح، تخلق لها مصالح عربيا وإقليميا كما تفضلت لا تتجاوزها. أعتقد هناك كان تغير حتى في الموقف بعد زيارة ترامب إلى الصين، وبدأت تتزحل يعني تسير الأمور باتجاه نوع من الحل أو نوع من التوافق. لذلك الولايات المتحدة لديها تصور، تريد علاقة مع دول المنطقة، لا تريد أن تغير أنظمة، وتريد ذلك، لكن هذه ليست أولوية نتنياهو. لذلك نتنياهو يعتبر في العرف الأمريكي تاع الإدارة الحالية معوق لهذه السياسات، وفعليا نتنياهو قد تكون هناك نوايا، ويبدو هناك يعني مؤشرات لذلك بأن الولايات المتحدة معنية أو الإدارة الأمريكية معنية في إسقاط نتنياهو، لديها أثر في ذلك أكثر من كل المعارضة الإسرائيلية.
1: إلا إذا التف نتنياهو وخلق جلد آخر إله يتحالف مرة أخرى مع، يعني شوف شو بدهم الأمريكان، ويروح يعمل تحالف ثاني أو ائتلاف آخر بشكل أو بآخر.
0: ليس بهذه السهولة.
1: خلص.
0: ليس بهذه السهولة، لأنه نتنياهو في ضائقة خياراته.
1: حتى إسرائيليا يعني اليوم بتحس أنه استنفذ كل ما لديه من قدرة على الإقناع أو
0: من غالبية. إذا في هناك حوالي 60% بيطالبوا أنه نتنياهو ما يترشح في الانتخابات القادمة، هذا دليل. إذا هناك تأكيد أنه عايزن كوت يتفوق على نتنياهو في الملائمة لرئاسة الحكومة، هذه مؤشرات مهمة في نهاية المطاف. هذا الواقع. أعتقد نتنياهو ليس لديه كثير من أوراق أو يعني أوراق اللعب كما يقال، أو المناورة، وإمكانياته محدودة. طبعا لا يزال لديه
1: يعني هامش مناورة
0: دائما لديه هامش مناورة. السؤال إذا كان قادرا أن يستخدمه، أعتقد الحلقة تضيق عليه ولا تتسع.
1: بدي أسأل عن أنه يعني في، بعرفش هل صحيح أو لا يعني، أو أنا فهمته صح أو لا، أنه الاتفاق يشمل وقف القتال في جميع الجبهات بما فيها اللبنانية، ولا الاتفاق يحصر فقط الجبهة اللبنانية؟ بمعنى هل هناك أي إشارة بشكل مباشر أو غير مباشر للملف الفلسطيني باتفاق أمريكي إيراني؟ يعني أو دخلوا القطريين
0: أو أنا قضية فلسطين ستجد حلها في هذا الإطار وليس في إطار ثنائي إسرائيلي فلسطيني. هذا الموقف طبعا هناك جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي متبنيه من سنين، ومنذ بدأت الحرب بدأ في 2023 بدأ يتحدث به. لكن الاحتمالات تبدو أنه إسرائيل سوف تسعى، أو نتنياهو سوف يسعى سياسيا إلى معارضة ترامب نوعا ما ظاهريا، لكن الانصياع له ليس مباشرة ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإنما من خلال ميكانيزم المفاوضات أو آلية المفاوضات الأقلية اللبنانية في واشنطن. وهذا يبدو مخرج أسهل لنتنياهو من أنه يعلن أنه سوف يقبل بما يتفق عليه إيران والولايات المتحدة، لأن ذلك سيسقطه فورا من الحكم.
1: يعني تكون كنتيجة مفاوضات إقليمية دولية كباكج كامل، يعني صفقة كاملة من ضمن الملف الفلسطيني، ولكن بدون أي وضوح، يعني بدون أي
0: فلسطيني أنا رأيي حاليا مش مطروح، أقصد اللبناني يعني، لكن فلسطينيا أعتقد مش غير مطروح إلا إذا قامت مصر والسعودية بالأساس برفعه مجددا مقابل إدارة ترامب وليس مقابل نتنياهو. هذا احتمال وارد، وأعتقد هناك جهود تبذل. هذا اللقاء الرباعي يعني لوزراء خارجية مصر السعودية الباكستان وتركيا في القاهرة، هذا لقاء مهم استراتيجي يبدو يعني. لذلك الأمور هناك نوع من التحرك. السؤال إذا كان قادرا أن يغير الوضعية، هذا ستجيب عليه الأيام.
1: لا ممكن يعني ممكن إذا يعني نجتهد بهذا الموضوع، بحكي عن هل إنه نستغل هاي الفترة مثلا، إنه في أكيد واضح إنه في أولويات، يعني الملف الإيراني الأمريكي له أولوية، يأتي مباشرة الملف اللي تفضلت فيه اللي هو بتحمله الآن الأربع عواصم سواء قطر تركيا مصر والسعودية، ويقدموا ويستغلوا هاي الفترة اللي فيها مثلا تجاذب سلبي ما بين أمريكا وإسرائيل، ما بين تحديدا نتنياهو وترامب وغيره، إنه ممكن يطرحوا بقوة، ولا ماش حيزبط لو فكرنا سياسيا
0: هيك. لا أعتقد الموضوع غير ناضج على الأقل أمريكيا حاليا لسه بهذا الصدد. هو ليس استغلال فرص، وإنما رؤية أمريكية لا تريد أن تدخل في هذا الملف. هناك قاعدة إنه قضية فلسطين تتراجع في كل حرب إقليمية وتتراجع أيضا في كل مفاوضات إقليمية لحد الآن طبعا، لكن وضعت جانبا. السؤال الآن كيف يمكن تحويل تغيير هذه المعادلة، والاحتمالات واردة إنه الولايات المتحدة توصل لقناعة إنه لا يمكن حل قضية فلسطين إلا بتوافق دولي عربي، وهذا ممكن لكن يبدو حاليا غير ناضج. وإسرائيل تستطيع عمليا أن تناور مع ترامب دون الإقرار بذلك.
1: سؤالي الأخير، مرات بيجيني شعور هذا شخصي، يعني إنه في هناك شيء مرتب، وخصوصا إذا بدنا نيجي نتبع يعني تسلسل الأحداث أو حتى مستقبليا، يعني الأخ الرئيس قال إنه في انتخابات نهاية السنة حتكون تشريعية رئاسية والتجديد عندك المجلس الوطني كذا إلى آخره، كمان حماس بتسرب شوي شوي معلومات إنه ممكن تسليم السلاح ولكن لجهة فلسطينية، يكون في سيادة يكون في كذا، وكأنه بتترتب قاعدة أوراق ولكن حتاخد مداها وحتاخد وقتها كمان سنة سنة ونص وليكونوا سنتين. قديش هذا الشعور مرات يعني بلامس الحقيقة أو ممكن يكون حقيقة؟
0: يعني بتمنى كنت أكون متفائل لكن لست متفائلا في هذا الصدد. أعتقد الأوضاع وال يعني
1: مش
0: لدغنا من عدة مرات لحد الآن في مفهوم المصالحة في مفهوم الإنسانية. طبعا الانتخابات مهمة إذا حصلت وتعزيز دور السلطة، لكن دور السلطة منوط ببعده العربي، هل بدور المصري والسعودي والأردني، هذا الدور الأساس،
1: وهذا يعني مربوط بالضوء الأخضر الأمريكي إذا سمحوا له
0: والرهان عليه ولا معنيين به، لكن إسرائيل الولايات المتحدة قد تغير سياساتها في هذا الصدد. هذا فعلا ممكن، لكن لحد الآن لا توجد بشائر ممكن الإشارة لها. وموضوع المفاوضات يعني في القاهرة أعتقد لا يمكن الركون إلى احتمالات تسليم السلاح أو حل هذا الملف، لأنه يبدو أنه لا توجد نوايا في حله بشكل سليم
1: للأسف الشديد. أستاذ أمير شكرا لحضرتك دائما وأبدا. سيد أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات، شكرا جزيلا.

ودائما للحديث بقية في برنامج طلة صباح. هاي الأغنية وألبوم جوليا بطرس كله في ذاك العهد في ذاك العصر في ذاك الزمن كان له وقعه في النفس. وين الملايين ويا ثوار الأرض والجنوب وكل هاي الكلمات اللي كانت تلهب مشاعر الجماهير وتخدهم وتوديهم، وخصوصا لما كان بتذكر زمان قبل أخبار الساعة 8 على التلفزيون الأردني يجيبوا قصيدة سجل أنا عربي، وخصوصا لما يكون في أحداث يعني، وبعدها اللي هي وين الملايين، وبعدها نشرة أخبار ومسلسل والناس تنام، وثاني يوم نفس القصة وإلى آخره. بكل الأحوال بعديها جوليا بطرس شافت الشغلة مش موفقة، صارت تغني أغاني رومانسية ومشت أمورها في هذا الباب كمان. لكن هذا الألبوم بظل يعني محفور في الذاكرة والوجدان الفلسطينيين واللبناني كمان، لأنه هون بتغني هي لتراب الجنوب اللبناني، وإحنا بنعتبر أنه يعني أي منطقة بتكون نفس الحالة الفلسطينية أنه وكأنها بتحكي عن الخليل، يعني ما في النبطية والخليل والقدس وغزة وكل هاي المناطق نعتبرها يعني، لأنه كلنا الاحتلال واحد تبعها. واليوم جنوب سوريا كمان نفس الفيلم، والجولان وغيره.

وين الملايين والشعب العربي؟ وين الشعب العربي نام هذه الليلة بين باكي على السعودية وفرح لمصر؟ ونحن معكم بعد الفاصل للحديث بقية في برنامج طل الصباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. شكرا لمن ظلوا معنا حتى هاي اللحظة لأنه وصلنا للتشويق للأمانة أنا عندي فضول شخصي, يعني عندي فضول أفهم أكثر عن هذا الدونجوان عصره اللي عامل فيها 60 حساب وقاعد بتواصل مع العالم ومع الناس, وكيف يعني عن جد هذه باله فاضي باله وقاعد وكذا وماخدها بزنس, يمكن موظف ناس على كل حال, يعني يمكن يكون موظف ناس. المهم بكل قبضة فرع المباحث بأريحة, أو هو الخبر من أريحة مش عارف القصة, مشتبه به بالابتزاز والاحتيال وانتحال صفة وهمية وإنشاء ما يزيد عن 60 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سيادة العميد لؤي أرزقات أهلا بحضرتك, الناطق باسم الشرطة الفلسطينية, قيد الاتصال. طب شو مساعد بستنى مثلا فيك حالة؟ مراد ورانا إيه يا مراد؟ هي بتبلش هيك, نحب نتعرف مين معنا مين مش معنا. ألو ما بيخك, ما ثقل دمك, مزنخك, كلمة من هون كلمة من هناك, بلوك. هلا المفروض بلوك, هلا إذا ما نحطش بلوك نفتح طاقة, بعد الطاقة بنفتح شباك, بعد الشباك بنفتح باب, بعدين ابتزاز إلكتروني.

0: طيب قولوا لي نأجل اللقاء 10 دقائق يا سيدي بتمون عميد لؤي بمون أكثر من هيك بمون نلغي البرنامج كمان ولو أما أنت بتمونش هو كرمال عين تكرم مرجع عيون طيب شو رأيكم نستغل هالدقائق هاي نحكي شوية رياضة عن الريمونتادا المصرية اللي حقيقة كانت يعني غريبة وعجيبة وحلوة وغير مسبوقة في مواجهة مصر ونيوزيلندا وإنه هاي الجولة الثانية من المنافسات 26 شهدت ليلة تاريخية جدا للكرة المصرية والإفريقية بعدما حول المنتخب المصري تأخره إلى فوز مثير وثمين على نظيره النيوزيلندي في مواجهة لم تمنح الفراعنة نقاط المباراة 3 فقط بل أعادت صياغة الكثير من الأرقام القياسية في تاريخ المونديال ودخلت هذه المواجهة التاريخ عبر حزمة من المفارقات والإحصائيات غير المسبوقة لمنتخبي مصر ونيوزيلندا ريمونتادا أفريقية غائبة منذ 8 سنوات بقلبه الطاولة بعد تلقي الهدف الافتتاحي أصبح المنتخب المصري أول فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينجح بالفوز بمباراة في المونديال بعد التأخر بهدف منذ أن فعلها المنتخب التونسي أمام بنما عام 2018 في المقابل تجرع المنتخب النيوزيلندي مرارة الهزيمة في كأس العالم للمرة الأولى بعد تسجيله هدف سبق وهي الخسارة الأولى للفريق في المونديال منذ نسخة 1982 عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات آنذاك وبهذه النتيجة يستمر غياب الانتصارات عن نيوزيلندا للمباراة الثامنة في تاريخها بالمونديال 4 تعادلات 4 هزائم لتأتي في المرتبة الثانية خلف هندوراس 9 مباريات بلا فوز كأكثر المنتخبات خوضا للمواجهات دون تذوق طعم الانتصار إلى الأستاذ الرياضي فايز نصار خير من يعطينا التفاصيل في هذه المباراة وغيرها حتى ما وصلنا إليه المحلل الرياضي لصحيفة القدس فايز نصار صباح الخير
1: صباح الخير أخي عادل صباح الخير للرياضيين في كل مكان صباح الخير للمونديالين في صيف المونديال
0: وللمش رياضيين صباح الخير للي بحاولوا يكونوا رياضيين زي حكايتي يعني أستاذ فايز كيف بتقرأ إن المونديال لحتى الآن وشو اللي عملوا مصر مبارح
1: أول شيء ليلة حزن وليلة فرح يعني
0: آه والله هيك وهيك صحيح السعودية كحلتها وهذيك عور لا السعودية عورتها ومصر كحلتها
1: نعم هذه إثارة كرة القدم والحقيقة يعني فوز عن جدارة للمنتخب المصري على نيوزيلندا 3 أهداف طبعا مثل ما تفضلت انت قلب الطاولة نسميه بمصطلح الرياضي انه قلب الطاولة على نيوزيلندا ما حدا يقول لي نيوزيلندا قوية ولا متوسطة ولا ضعيفة هنا المهم ان تفوز المهم ان تحصل على النقاط الحقيقة فوز مصر فوز مستحق وضعها على رأس المجموعة 7 ويكفيها التعادل في لقاءها القادم مع إيران لتمر وحتى لو هزمت أو يعني لا سمح الله طبعا لا سمح الله بين قوسين ممكن أن تمر لماذا لأنه 4 نقاط قد تؤهل لدور 32 الغريب العجيب لأنه في عندك في هذا المونديال معلومة على البيعة يعني يتأهل 24 منتخب الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات 12 وهناك 8 من الثوالث يتأهلون لدور 32 يصبح العدد 32 ويلعبوا بطريقة النوك أوت اللي هي الخروج المغلوب على كل حال مدام الوقت ضيق كما تفضلت ننتقل مباشرة للمباراة السعودية التي سقط فيها الأخضر وهنا أقول بأن المستوى الذي ظهر فيه منتخب السعودية متوقع على الأقل مني شخصيا لماذا؟ لأن اللاعبين 26 اللي بشكلوا قائمة المنتخب السعودي يا أخي عادل أغلبهم ليسوا أساسيين في أنديتهم ويجلسون على دكات الاحتياط يصفقون لرونالدو وبنزيما ومحرز وغيرهم من النجوم اللي دفعت فيهم السعودية لا أقول الملايين ربما يصل الأمر إلى ملايير أعتقد هذه السياسة تحتاج إلى مراجعة ما عدا ربما سالم الدوسري الغائب الحاضر في هذه البطولة وما بعرف يعني كيف هذا أصبح أحسن لاعب آسيوي أعتقد المجاملات يجب أن تنتهي. سياسة الاعتماد على النجوم يمكن أنك يعني كل فريق يكون فيه 3-4-5 نجوم، ولكن أولاد البلد يعني لازم الأرض ما بحطها غير عجولها يا ابن عمي. فأعتقد هذا بالنسبة للسعودية فالخسارة عادية، نهوض المتدور الإسباني وظهور أولا بشكل جيد اللي هو يمين يمال. إحنا ما بنقدر ما نحب لامين يمال،
0: هذا خاوة بنحبه، خاوة بنحبه،
1: اخترق العالم، اخترق صمت العالم. وما بنقدر ما نشجع إسبانيا. طبعا يتحملون إخوان السعوديين، هذا نحب السعودية وبنحب السعوديين، ولكن إسبانيا التي تخترق الصمت العالمي بموقف سياسي متقدم يتقدم على كثير حتى من الدول الشقيقة والصديقة. أعتقد يا أخي أنه الفوز مستحق. هنا أقف لأقول، وأنا قبل قليل يعني قطعتوني وأنا بكتب في المقال، المقال وصلت فيه، مقالي اليومي على جريدة القدس، وصلت فيه إلى أن فلاسفة الخطط الدفاعية الدوليين المعروفين وخاصة من إيطاليا إنزو بيزورت وغيره، هؤلاء وضعوا خطط دفاعية، ولكن الخطط الدفاعية ليست جدار ماجينو قرب المرمى، ليست جدار فقط، هي خطط مرنة تعتمد الدفاع المبكر وتعتمد التراجع، ولكن مع تحضير وتدريب على أسلوب استخدام الهجمات المرتدة السريعة. هذه هي خطة الدفاع. المنتخب السعودي ما شفنا فيه مثل هذا الشيء. كانت خطة دفاعية بصراحة سلبية غير مجدية، على عكس المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كان ممكن أن يخسر، ولكن المنتخب الإيراني خطط للمباراة وسيرها بطريقة ذكية، دفاعية ذكية مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي متعادل مع مصر في المباراة الأولى كان بحاجة إلى الفوز أمس ليتصدى المجموعة، ولكنه لم يفعل وبقي ثانيا وراء المنتخب المصري. المنتخب الإيراني بصراحة سجل هدف أنا أعتبره من أجمل أهداف المباراة ولكنه ألغي. يعني عارفين قيمة بلجيكا، اعتمدوا الهجمات المرتدة، دافعوا بشكل جيد، دفاع وحارسهم كان من أفضل اللاعبين، والحقيقة لم ينجحوا في الفوز رغم أن المنتخب البلجيكي أكمل المباراة بعشرة لاعبين. هنيئا لمصر في الفوز، ويعني ما بنقدر ما نشجع إيران، يعني جارتنا على كل حال. نتكلم كرويا بعيد،
0: في عيش وملح بيننا وبين،
1: وهي تمثل آسيا أيضا. أما المنتخب السعودي يحتاج إلى مراجعة أوراقه. أشير فقط كذلك إلى اختراق إفريقي آخر عن طريق هذه الرأس الأخضر الصغيرة على شرق البحر المحيط الهادي غرب إفريقيا، اللي امبارح كمان انتزعت بعد نقطة الماتادور من إسبانيا، انتزعت كمان نقطة من أوروغواي بتعادل بهدفين لهدفين، وهي قادرة على التأهل إن فازت على المنتخب السعودي، وهي قادرة على ذلك. أعتقد مباراة الرأس الأخضر والسعودية القادمة من يفوز بها سيمر. الوضع أرى أنه مشتهل على المنتخبين وخاصة على المنتخب السعودي.
0: شو بيستنانا الآن أستاذ فايز؟ وين نطلع هلا؟
1: خلينا أول شيء نتمنى أنه المغرب تواصل هذا النهوض بصراحة. المغرب من مونديال السابق قطر لحتى الآن لعبت الآن 47 مباراة، خسرت مباراتين وتعادلت في 10.
0: واو،
1: نهوض متواصل، دكة احتياط قوية. المنتخب الثالث فيها فاز بكأس العرب وتشاهدت يمكن أمام الأردن. يعني عندها توسع أفقي وعمودي في مجال كرة القدم، في تنظيم رائع جدا. أنا أتمنى من كل الأشقاء العرب بما فيهم إحنا إنه يدرسوا التجربة المغربية. لماذا؟ الشغلة ليست طفرة، يعني مش أنا بتكلم عن 48 مباراة يا أستاذ. يعني أنا بتكلم عن فوز على إسبانيا وعلى البرتغال، ويعني وقبل أيام تعادل مع البرازيل وفوز على اسكتلندا. يعني نتائج مش مجرد نتيجة مثل اللي حققها المنتخب السعودي.
0: يعني في طموح كبير على الوصول إلى المراكز المتقدمة، يعني في طموح قوي جدا، شالوا رهبة الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة ودخلوا النادي الدولي. يعني خلنا نقول
1: أعطيك معلومة على البيعة،
0: يا ريت.
1: الآن وصلوا إلى المركز الخامس على الترتيب في تصنيف الفيفا.
0: واو،
1: هم بدأوا المونديال في المركز. هو أنت كل ما تحقق انتصارات وكل ما تحقق نتائج ترتفع يعني من القوة العظمى. يعني لو في
0: أصحاب الفيتو أصحاب
1: لو فيتو في كرة القدم هم من أصحاب حق النقل
0: الفيتو. كلمتين مع في نفس الوقت طلعوا أصحاب الفيتو الكروي يعني هم هلا.
1: نعم صحيح. ولا أعتقد بشكل عام لا يجب أن نبكي على اللبن المسكوب. أيوة. لأن هناك الكثير من ضيعوا في الصيف اللبن وخاصة المنتخب التونسي.
0: صحيح.
1: ليست هذه تونس التي في خاطر يعني مثل ما شفناها يا أستاذ علي. تونس بإمكانها تقدم أكثر. وحتى الجزائر لخسر الثلاثة ربما بجلد ميسي كان ممكن أن تقدم أكثر، رغم طبعا في هناك تحقوص كثير الآن من النقاد المؤيدين للجزائر يتحدثون عن كان يجب أن يطرد ميسي في لقطة ضرب اللاعب الجزائري عيسى مندي من الخلف، ولكن هذه كرة القدم، يعني كرة القدم يجب أن تلعبها من أول دقيقة لآخر دقيقة.
0: صحيح.
1: وكرة القدم لا ترحم الضعفاء يا أخي، لا ترحم الضعفاء، والأقوياء قد يذلون الأرى ولكن يعودون ويعودون أقوى. يعني ألمانيا مثلا في المونديالين السابقين
0: نعم
1: لم تتأهل للدور الثاني، هل تعلم؟
0: صحيح.
1: ولكن الآن هي من أول المتأهلين. قد لا نحب الولايات المتحدة يا أخي، ولكن الولايات المتحدة كرويا تقدم منتخب جيد، وقد يكون له شأن في هذا المنتخب في هذا المونديال كمستضيفة، إضافة إلى جارتها الجنوبية المكسيك اللي تأهلت، وجارتها كندا اللي صعقت قطر بالستة.
0: نعم.
1: وقطر هنا شأنها شأن دول الخليج. هنيئا لقطر حسن تنظيم المونديال القادم، ولكن لا عزاء لقطر في هذه المشاركة. اللي يعني أنا ما بحب أتكلم كلمات قاسية مثل مخزي وكذا، ولكن لا يجوز أن تخسر بالستة. يعني أنت إذا أنت منتخب لست مونديالي. إحنا الفلسطينية فزنا على قطر، كان ممكن أن نكون في المونديال. إحنا الفلسطينية تعادلنا مع تونس.
0: صحيح.
1: كان ممكن أن نكون في المونديال.
0: صحيح.
1: إحنا تعادلنا مع كوريا إحدى القوى العظمى الآسيوية وفزنا على العراق. خسرنا مع السعودية بفعل الحكم، يعني لو طرد اللاعب السعودي اللي قفز على رقبة لاعبنا محمد صالح ربما لتغير الأمر، ولو ألغي الهدف اللي كان فيه فاول ربما لم تفوز السعودية. أعتقد أنه إحنا كفلسطينيين جالسين في بيوتنا الآن يجب أن يكون أمامنا ورقة وقلم. ما يجوز لا يجوز لمخطط أن لا يملك ورقة وقلم. التخطيط لا يكون شفويا. ما ضاع من الشعر عشره، أو أنا أقول ما ضاع من المكتوب عشره وما بقي من المحفوظ عشره. فإحنا يجب أن نكتب كل المخططين هذول اللي تعون الأندية وشوفوا كل كبيرة وصغيرة. يجب أنه إذا أنا مدرب فلسطيني شوف كيف الهدف الإيراني مبارح، هدف مدروس صحيح أنه ألغي بسبب ربما سنتيمترات من التسلل، ولكن يجب أن يدرس كيفية نهوض منتخب مصر مبارح كان مغلوب وعاد في المباراة. يجب أن تدرس كيف شو عمل صلاح رجل المباراة، شو عمل حارسنا اللي أصله من غزة أبو ندى حارس قطر في المباراة الأولى وكان أحسن لاعب، ولماذا خسر قطر في المرة الثانية؟ أعتقد الورقة والقلم يجب أن تسجل عليها النقاط ثم تعرض على لجان تدرسها، وبالتالي يكون هناك عملية تقييم من أجل وضع إجراءات تساهم في التقويم.
0: بدي رأيك بالتنظيم حتى الآن أستاذ فايز، وبإدارة البطولة وبإدارة بإخراج الصورة بإخراج المشهد بكل هاي التفاصيل، كيف ثلاث دول قادرين انسجام وترتيب وتنظيم، وإحنا بنحكي عن أمريكا بالموضوع.
1: المكسيك وكندا كومبس. التنظيم هو تنظيم العم سام يعني. يعني هكذا هم الرياضة عندهم هكذا.
0: هيك الرياضة.
1: يعني الرياضة عندهم هكذا. الدعاية مهمة جدا. فهم استطاعوا أن يقنعوا الفيفا في شغلة البريك هذا اللي هو يعني توقف الترطيب كما نسميه. وهذا يعني سلاح ذو حدين. أول شيء بقتل المباراة، لأنه إحنا متعودين أن نشوف المباراة متواصلة ما توقف. ولكن أصبح فرصة للاسترجاع والاستشفاء بالنسبة للاعبين خاصة الأجواء ساخنة، وأصبح فرصة يا أخي كمان للمدربين يزودوا لاعبيهم بتعليمات
0: خطط وكذا وتعليمات
1: تعليمات. وكثير ما شاهدنا أن الفرق يتحسن أدائها بعد
0: هذا.
1: هذه نقطة. ولكن أما الإعلان يعني مثل ما قال صديقي أنه إحنا مش قاعدين نتفرج على مسلسل باب الحارة كل حتى MPC تطلع لنا بدعاية. فهذه الدعاية كمان إحنا يعني مش هذا. أعتقد كثير هناك إيجابيات لهذا المونديال، يعني خاصة الحضور الجماهيري الكبير.
0: نعم.
1: الملخصات هي أغلبها ليست رياضية. يعني لا يجوز منتخب زي إيران يعني إنه يلعب وبعد المباراة احمل حالك وروح ويجي قبل المباراة. يعني هذا الفيفا ما كان لازم تقبل بهذا بغض النظر يعني يعني هذا أنا بتكلم رياضيا. أنا أنت قبلت أن تستضيف المونديال, إذا أنت يجب أن تكون موافق في دفتر شروطك على صحيح. استضافة الجميع. أنا أذكر في مونديال 2010 كانت ليبيا أيام الراحل معمر القذافي قدمت بطلب لاستضافة المونديال فرفض طلبها. تعرف لماذا؟ لأن دفتر الشروط الليبي كان أعتقد يعني ملف مشترك تونسي ليبي كان لا يوافق على استضافة دولة إسرائيل إذا تأهلت المونديال.
0: بس عشان هيك
1: صدقني أنا
0: طبعا.
1: فأنت يا الولايات المتحدة من فنك مدينك يا فيفا. أنت هذيك اليوم قلت إنه بدناش طلب ليبيا لأنه كذا. طبعا هي علنا بتقول لك إيران وكذا. من حق المنتخب اللي اترشح أن يتمتع بالظروف نفسها التي تتمتع بها كل المنتخبات يبدأون على. أما والله إذا في واحد مختلف سياسيا, ما الناس كلها مختلفة سياسيا. يعني أنت لو دكت تبحث الخلافات السياسية ما بصير كأس عالم.
0: هاي أمريكا بالآخر زي ما قلت.
1: نعم
0: هاي أمريكا وسياستها. شكرا أستاذ فايز, ربنا يديمك ويديم هالصوت. لحضرتك احترامي. فايز نصار المحلل الرياضي في جريدة القدس الفلسطينية.
2: ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبرًا صبرًا يا سيباري صبرًا يا سيباري, لكنه يقول هيا للمجد هيا للعلا هيا إلى الأمام سعيا يا مغرب للمقدمة فهيا للعلا سعيا هيا للعلا سعيا. بداية ويا له من لقاء ويا لها من كرة ويا لها من تسديد يا صيباري سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم.
0: أنا طبعا زال أطرش في الزفة أقسم بالله ماني فاهم إشي. رأي يمين

0: ياكل خمس الكبرى، انجليزي الماني فرنسي اسباني ايطالي. ياتي الدوري السعودي كره فيها ضغط، حكم المباراه يشير بالاستمراريه، عادت من جديد، وصلت مره اخرى الى هنا وناحي عز الدين. عز الدين الله الله الله الله الله
1: عز الدين هذا مع مين؟ اي فريق؟ هلا

لقاءات يبدو بيعتذر بسبب لقاء طارق مع مدير الشرطة. إن شاء الله خير، كل احترام للجميع أكيد. خلينا نروح ناخذ هالخبر. الشرطة الفيدرالية الأسترالية ضبطت 2.5 طن من الكوكايين تقدر قيمتها ب 8.25 مليون دولار أسترالي في أكبر عملية مصادرة للمخدرات في تاريخ البلاد. مش هون القصة، القصة بلشت من التبليغ عن شاحنة تحترق. شاحنة مولع، اتصل حدا قال في سيارة، شو مالك يا شادي، اشي خاش من هون واشي طالع من هناك، او انت بتجرب على الهواء ولا فيه ولا في ساعد ولا. على كل حال، وفقا لما أوردوا صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد عثر على شاحنة مخبأة داخل حاويات شحن في عقار شبه ريفي منطقة لندن دنديني غرب سيدني، وكانت مخزنة في مخابئ تحت الأرض وأرضيات زائفة عدة تخصص لإخفائها. وألقت السلطات القبض على الرجلين اللي بالغالب من عمر واحد ول عليهم 21 سنة. قديش عمرك انت وياه؟ تعلموا منهم. 21 سنة وعامل كل هالعمايل. بعد محاولتهم الفرار، موقع المداهم وجهت إليهما تهمة حيازة كمية تجارية من المخدرات، وهي جريمة قد تصل إلى السجن المؤبد بموجب القانون الأسترالي. ورفضت المحكمة الإفراج عنهما بكفالة. شوف ما أوقع حل شو اسمه المتهمين، قال طلبوا بعدها أنه الإفراج عنهم بكفالة وعلى أن يمثلا مجددا أمام القضاء بأغسطس. وجاءت العملية في إطار تحقيق مشترك بالشرطة الفيدرالية وشرطة ولاية كوينزلاند، استمرت لنحو شهر بعدما عثر على 40 كيلو من الكوكايين في المياه قرب منطقة ماكاي في شمال البلاد. استجابت من 6 أشخاص، 138 كيلو من الكوكايين وإلى آخره. هذا هو

إحدى قاعة الثانوية العامة في فلسطين. التربية تهدد الأهالي بنقل امتحان أبنائهم إلى مديرية أخرى بعد استخدام مكبرات الصوت والإجابة في محيط المدرسة. طبعا في بعض الناس بدخلوا البلوتوث اللي هو جوا الاذن هذا الجوا السماعة هاي وتليفونات ومش عارف وين وذكاء صناعي وحالتنا حالة ورطتنا ورطة وشات جي بي تي وغيره. فبعض في منطقة من المناطق طلعوا بعض الاهالي يعني من هالشباب ممكن يساعدوا أصحابهم ولا مش عارف شو. السؤال الأول إجابته كذا سماعة مكبرات صوت. طبعا هالولاد بغشوا بنقلوا إيه قالوا لهم التربية آخر إنذار بنسمع أي نفس ننقل كل الطلاب والمديرية على مديرية تانية يتقدموا امتحان. أنا أتوقع كمان 10 سنين ما يظلش في توجيهي. أقولكم قبل 10 سنين لن يكون هناك توجيهي بالصورة هاي المعهودة الكلاسيكية هاي. راح يكون في طريقة ثانية أبصر شهين. إلى اللقاء. انتهى البرنامج.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
4: جول جول. من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين.

حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة جنين. تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية على بعد نحو 75 كيلومترا من القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 583 كيلومترا مربعا. تضم جنين مركزا قديما وأسواقا شعبية محلية، ومن أبرز معالمها كنيسة برقين، غابات إم التوت، والمناطق الطبيعية المفتوحة. تشتهر المحافظة بسهل مرج بن عامر، أحد أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وتضم بلدات مثل قباطية، عرابة، يعبد، برقين، الزبابدة، جلبون وفحمة. تشكل جنين اليوم لوحة فنية خلابة في مبانيها الممتدة على سفوح التلال، وتحيط بها الحدائق والبساتين والأراضي الزراعية التي تضفي على جمال المدينة جمالا ساحرا. تعد جنين منطقة زراعية، وأهم محصولاتها القمح والشعير والسمسم والزيتون والبطيخ واللوز. كما يعد قضاء جنين من أشهر المناطق في فلسطين في زراعة الزيتون، وتشكل أراضيها النسبة العظمى من الأراضي الزراعية في فلسطين، لذلك تعد سلة غذاء فلسطين. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: جاع،
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا.

0: كما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله نضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
0: انا سار سياره انت بكل هوا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلديه مواصلات.
1: حديث البلد همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نلتقي اليوم بالشخصية المميزة الرابعة في القسم الأخير من سفر التكوين، يوسف. عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، وهذا يجعلنا نطرح السؤال: لماذا؟ سنجيب عن هذا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: طاب يومكم مستمعي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من كنوز الحكمة.

أخي وصديقي، تمر الأيام والسنين والعصور، ودورة الحياة وروتينها كما هي، فلا جديد تحت الشمس، ولا من حقيقة نراها كحتمية الموت. يتعب الإنسان ويشقى خلف مكتسبات الحياة، فإذا بمخاسرها وويلاتها تسود. وفي النهاية يرى الإنسان، وإذا بكل تعبه الذي تعبه تحت الشمس يؤول إلى تلك الحتمية نفسها، الموت، ثم سداد ثمن خطاياه. إذن في عالم كل ما فيه باطل وفان، تحتاج إلى يد تمتد من خارج محدودية هذا العالم وفنائه، فتمسك بيدك وتمنحك حياة جديدة تدوم وتبقى وتسمو فوق هموم اليوم وقلق الغد. هكذا لم يأتي يسوع ليقدم دينا جديدا، بل ليصنع القلب الجديد والإنسان الجديد. أتى ليكون تلك اليد الوحيدة الممتدة من خارج محدودية عالمنا وفنائه، يد الله المحب. وبعد أن سمرت يده على صليب أعد لي ولك ليدفع ثمن خطيتي وخطيتك، قام دائسا على حتمية الموت ليمسك بيدك ويقودك بمحبته في حياة جديدة تبقى إلى الأبد. قل له: تعبت يا رب من انغماسي في هموم العالم وفنائه، تعبت من خطيتي التي من أجلها صلبت بديلا عني، ها أنا أقبل فداءك لي، ارحمني واغفر لي خطاياي، واعطني قلبا جديدا وحياة جديدة، أمسك بيدي وقدني طوال الحياة وما بعد الحياة، وعندما تحيا له ومعه سيغني لسان حالك أغنية الحب هذه الألحان.

0: والآن مع الأخ سهيل موسى وهذه التأملات في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: يطيب لي أن أرحب بكم أحبائي وبكل صديق جديد ينضم إلينا. رأينا في الحلقة السابقة أن رحيل أنجبت ابنا أسمته بنيامين، وبسبب عسر ولادتها أرادت أن تدعو ابنها ابن أوني، أي ابن حزني. ولكن حين نظر إليه يعقوب قال: لقد فقدت حبيبتي رحيل، وهذا الطفل يشبهها، لذا سأسميه بنيامين، أي ابن قوتي. وأحب يعقوب يوسف وبنيامين أكثر من باقي أبنائه، وهذا طبعا ولد الغيرة في قلوب الأبناء. ما كان يجب عليه أن يمارس المحاباة مع يوسف، لسيما وأنه قاس منها في بيته. ثم ماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، واليوم قبرها مكان مشهور في أرض فلسطين. ثم انتهينا بخطية رأوبين مع سرية أبيه، ثم موت إسحاق. أعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب. بدأنا بعد ذلك التأمل في الإصحاح 36، والذي يحكي عن عيسو بشكل خاص. تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت، وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء، المدينة الوردية المنحوتة في الصخر، والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي، ولكنه كان جسديا يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم. قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلا من عيسو، فقد كان عيسو جذابا من الظاهر، ولكن الله لا يحكم أبدا على القشرة الخارجية بل على القلب. كانت عائلته تتكون معظمها من النبلاء والأمراء، لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها، ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم. الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه، ولكن كان هذا أسلوب حياة أدوم. نأتي الآن في دراستنا إلى الأصحاح 37 من التكوين. في ختامنا لقصة نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نلتقي بالشخصية المميزة الرابعة في هذا القسم الأخير من التكوين. من هنا وحتى نهاية السفر سنتحدث عن يوسف بشكل رئيس، مع التطرق إلى عائلة يعقوب أيضا. عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى 11. وهذا يجعلنا نطرح السؤال: لماذا؟ لماذا كل هذا الحديث عن يوسف؟ لربما هناك عدة أسباب. أولا، لأن حياة يوسف مدعاة للفخر، إنه المثال الحي للآية التالية: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله يريدنا أن نحصل على ما هو جيد وفاضل وعظيم، كما كانت حياة يوسف. هناك سبب آخر هام جدا لتركيز الوحي على شخصية يوسف: لا يوجد شخص يشبه المسيح في شخصه وتجاربه كيوسف، كما أنه لنا في يوسف تصوير صادق لتطور حياة المسيح فينا. مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك، ولكن التوازي واضح للغاية. هناك ما يقرب عن 30 تشابها بين المسيح ويوسف، كما سنرى لاحقا. إذن نأتي الآن إلى خلاصة نسل يعقوب الذي يقود إلى المسيح. كان يعقوب يسكن في كنعان عندما بدأت قصة يوسف. نقرأ من العدد الأول وحتى الحادي عشر من الأصحاح 37.
0: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر.
1: ارتحل يعقوب إلى جنوب بيت لحم حسب الظاهر، ووصل إلى حبرون وهو المكان الذي استوطنه إبراهيم. هو مكان الشركة والتواصل مع الله. يمكننا أن نلاحظ أن أولاد يعقوب كانوا أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين، وقد أخذ الأولاد وقتا طويلا لتعلم الدروس التي كان الله يريدهم أن يتعلموها. لاحظ الآن أن القصة ستتمركز حول يوسف أكثر من يعقوب. كان يوسف في الربيع 17 من عمره، شابا ما زال في سن المراهقة عندما حصل ما حصل. كان أصغر ولد بين إخوته الرعاة. أما بنيامين فكان ما يزال صغيرا جدا وكان في البيت. لاحظ أن يوسف يبدأ حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما. لربما هذه قاعدة ثابتة أن الملك الحقيقي هو راع. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. اشتكى يوسف إخوته لأبيه. كيف نفسر سلوك يوسف هذا؟ لماذا ذهب إلى أبيه ووشى بإخوته مع علمه أن ذلك يولد الكراهية؟ أظن أنه لم يكن يعلم كم هو سيء العالم. لم يكن يعلم أن إخوته كانوا أشرارا لهذا الحد. كان ساذجا بعض الشيء وقابلا للانخداع بسهولة في ذلك الوقت، وتطلب منه الأمر وقتا طويلا ليكتشف طرق العالم. وصدقني أنه تعلم، حتى أنه عرف عن شر الإنسان نحو أخيه الإنسان أكثر من أي شخص آخر، ولكن ليس بعد. طبعا هم لم يحبوا ذلك، ولابد أنهم نعتوه بالواشي. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته. كان يعرف أن المحاباة تخلق المشاكل في البيت. كان أبوه يفضل عيسو عليه، وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان، ولكنه ها هو يقع في نفس الغلطة. قد نبرر خطأه بأن راحيل أم يوسف كانت الزوجة التي أحب وكانت أحلى ما في حياته، وأن يوسف شاب جدير بالمحبة. قد يكون كل هذا صحيحا، ولكن كان عليه أن يكون أكثر عدلا. هناك ترجمة أخرى للقميص الملون أو ذي الألوان العديدة، وهي قميص بأكمام طويلة. كان الثوب العادي في تلك الأيام يتكون من قطعة واحدة يصل طولها إلى 3 أمتار. كانوا يصنعون ثقبا في وسط الثوب ويدخلون رأسهم من خلاله، فيصبح نصف الثوب من الأمام والنصف الآخر من الخلف. كانوا يربطونه حول الخصر أو يخيطون الجوانب، وفي النهاية يصبح ثوبا. لم يكن لديهم أكمام، ومن هنا فالقميص الذي له أكمام كان مميزا عن الآخرين. كم بالحري أن يكون عديد الألوان أيضا. من الجدير بالذكر أيضا أن هذا القميص يرمز إلى القوات العديدة المتنوعة التي تجلت في أعمال المسيح، والتي لأجلها أبغضه الناس. أترى مستمعي أن يوسف يرمز فعلا للمسيح؟ وسنتحدث عن ذلك أكثر لاحقا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. من الطبيعي أن يكره الأولاد أخاهم لأنه كان المفضل. وهنا أيضا نجد صراعا في عائلة يعقوب. مهما كانت العائلة، إذا دخلت فيها الخطية وتغلغلت فإنها تدمرها. الخطية تدمر الحياة والعائلات والمجتمعات، بل والأمم بأسرها. إذن نجد أن يوسف فريسة للمحاباة والتمييز، من محبة أبيه له ومن كراهية إخوته ضده. يمكنك صديقي أن تتخيل كيف كان يوسف محميا ومحروسا. لقد ركز أبوه كل عواطفه على رحيل، وقع في أسر حبها من أول نظرة، وعمل 14 سنة من أجل الحصول عليها. ثم مرت سنوات طويلة قبل أن تنجب له بنين، وأخيرا يولد يوسف. لابد أن الفرحة لم تسع يعقوب وقتئذ. أما الآن فقد رحلت رحيل، فانتقلت المشاعر من نحوها إلى يوسف. طبعا لم يكن مضطرا أن يفعل ذلك، كان لديه أولاد آخرون ليحبهم، ولكن يوسف هو الذي أخذ نصيب الأسد. كان محبوبا ومحروسا. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له. فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. هل تتخيل شعور الإخوة صديقي؟ لم يكونوا ليستوعبوا الفكرة أن يخضعوا لأخيهم المدلل في يوم من الأيام، فكرهوه أكثر من أجل حلمه. ولم تتوقف أحلام يوسف عند هذا الحد. ثم حلم أيضا حلما آخر: وإذا الشمس والقمر و11 كوكبا ساجد لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، أخبرهم بالحلم وفهموا بدورهم ماذا كان يقصد. هذه الصورة تظهر في سفر الرؤيا الإصحاح 12 والعدد 1، حيث تظهر امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها تاج من 12 كوكبا، أي أصباط يعقوب. كانوا يعلمون أن يوسف يتحدث عنهم. هنا نرى بداية الشعب القديم. سفر التكوين هو البرعم الذي يزهر في باقي أجزاء الكتاب المقدس، والشعب القديم هنا هو برعم لن يزهر إلا في سفر الرؤيا. لا يجب التكهن، بل فهم الموضوع بكل جوانبه. لقد فهم يعقوب الموضوع، من أجل هذا سأله ما إذا كان أبوه وأمه وإخوته سيسجدون له. كل ما استطاع يوسف أن يقوله هو: هكذا كان الحلم. لم يحاول أن يفسره لأنه كان واضحا. طبعا لم يعر الإخوة انتباها للحلم، واعتبروه سخافة. كانوا واثقين أن أحدا منهم لن يسجد ليوسف، ولكن يعقوب حفظ الأمر في قلبه. نقرأ الآن من نفس الأصحاح 37 من العدد 12 وحتى 20.
0: ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: هأنذا. فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون، فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف ورأى إخوته فوجدهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول: وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه.
1: في ذلك الوقت كان يعقوب وعائلته يعيشون في حبرون جنوب القدس، أما شكيم فكانت شمالي القدس. كانت مسافة بعيدة تلك التي قطعها الإخوة من أجل الرعي. كان يوسف غاية في الطاعة، وقد سافر يوسف كل الطريق من حبرون إلى شكيم. كان مكروها من إخوته، وإذ أرسله الأب إلى إخوته حال كونه هكذا مكروها منهم، أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم. ألا يذكرك هذا بالمسيح؟ وعندما وصل يوسف إلى هناك ابتدأ يبحث عن إخوته، فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ لابد وأن هذا الرجل لاحظ الحيرة التي بدت على وجه يوسف فحاول مساعدته، فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. تقع دوثان إلى الشمال من شكيم، وفي النهاية يجد يوسف إخوته. فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول: وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. كم كانوا يكرهون يوسف، كانوا بعيدين جدا عن البيت، والفرصة متاحة للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام. قبل أن نتابع قصة يوسف وفي ختام لقائنا لهذا اليوم، لابد لي مستمعي أن أوضح التشابه بينه وبين شخص الرب يسوع له كل المجد. أولا، كانت ولادة يوسف معجزية، كانت تدخلا من الله واستجابة لصلاة، وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. والرب يسوع ولد بشكل معجزي من العذراء مريم من دون مشيئة رجل. ثانيا، كان يوسف محبوبا من قبل والده، والرب يسوع كان الابن المحبوب لدى الله الآب، إذ قال عنه: هذا هو ابن الحبيب. ثالثا، كان لدى يوسف القميص ذو الألوان الكثيرة والذي ميزه عن غيره. كذلك الرب يسوع كان مميزا ومتفردا، كما يقول كاتب العبرانيين عنه: قد انفصل عن الخطاة. رابعا، أعلن يوسف أنه سيسود على إخوته، ويسوع أعلن أنه المسيح. وكما استهزأ إخوة يوسف برسالته، كذلك استهزأ الناس بيسوع، بل أنهم صلبوه وكتبوا فوق الصليب: يسوع ملك اليهود. خامسا، أرسل يوسف من قبل أبيه لإخوته، كذلك يسوع أرسله الآب لإخوته كما قال إلى خراف بني إسرائيل الضالة. سادسا، كان يوسف موضع كراهية من إخوته بدون سبب، كذلك يسوع كان موضع كراهية من قبل إخوته وبدون سبب أيضا. لابد لي أن أتوقف الآن، وسنتابع قصة يوسف مع إخوته في اللقاء القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم لمحبة الله.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج.

تصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة

والشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بعد الرابعة ساعتنا الآن في استديوهات موال من مدينة بيت لحم فلسطين، حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. يسعد مساكم بالخير والمحبة. مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين، المواطن أغلى ما نملك، شعار طالما سمعناه وطالما رددناه وطالما اقتنعنا أو أقنعنا نفوسنا بهذا الشعار. لكن عندما نشاهد ما يجري حقيقة في مديريات الصحة من ازدحام كبير للمسنين، للرجال، للنساء، للمرضى من أجل الحصول على أدويتهم وسط إذلال ووسط حالة من الإهانة الكبيرة التي يتعرضون لها، نقول أن الوطن ليس بخير وأن المواطن ليس أغنى ما نملك. الوضع في مديريات الصحة، ما شاهدناه اليوم وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفتح مجال كبير للتساؤلات. من المسؤول؟ هل نقابة الأطباء التي أعلنت أنها فكت إضرابها، أم النقابات الطبية التي ما زالت تضغط من أجل الحصول على الراتب الكامل، تضغط على الحكومة من خلال المواطن التعبان، المواطن الفقير، المواطن المسن، المواطن المريض الذي يتمنى وأكثر ما يتمناه هو الحصول على العلاج، الحصول على الأدوية؟ هل وصل بنا هذا الحال ونحن ما زلنا نتغنى بأننا صامدون صابرون على هذه الأرض المباركة؟ لماذا لا يخرج مسؤول ليتحدث لنا عما يجري، يحمل المسؤولية؟ تواصلنا مع مديرية صحة بيت لحم التي قالت أن هذه الحالة موجودة في كل مديريات الصحة في الضفة الغربية بسبب إضراب النقابات الطبية وليس لها مسؤولية عن ذلك. تواصلنا أيضا مع وزارة الصحة، وللأسف الشديد كما يقولون دان من طين ودان من عجين. عندما فقدنا العملية التعليمية وذهب التعليم أدراج الرياح، كان الكل يقول أن التعليم ليس بالأهمية كالصحة، واليوم أيضا فقدنا ما تبقى في موضوع الصحة. فماذا تبقى لهذا المواطن من مقومات للصمود على هذه الأرض؟ نتمنى على وزارة الصحة، نتمنى على الجهات المسؤولة، نتمنى على كل صاحب اختصاص

0: أن يقف عند حد مسؤولياته. اليوم بنناشد النقابات الطبية، المهن الصحية، نقابات الأطباء، اتقوا الله في المواطن الغلبان، المواطن المسن، المواطن الذي لا يستطيع شراء الأدوية من مديريات من الصيدليات ويتوجه من أجل الحصول عليها من مديريات الصحة. المواطن اليوم هو الذي يدفع الثمن، فلا يوجد هناك حقيقة لا ابن مسؤول ولا زوجة مسؤول ولا زوجة إنسان واصل بحاجة للوقوف في طوابير الحصول على الأدوية من مديريات الصحة. فالضغط الكبير فقط على هذا المواطن الذي أصبح يصرخ في كل واد دون أن يكون هناك آذان صاغية له. الأوضاع الاقتصادية أيضا تلقي بظلالها على كل شيء. الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ما زالت حقيقة تؤثر علينا كفلسطينيين نعيش على هذه الأرض المباركة، فهل بالفعل نحن قادرون على الاستمرار في رحلة البقاء والصمود في ظل هذا الوضع الصعب؟ لماذا لا يكون هناك تدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من التعليم، ما تبقى من الصحة، ما تبقى من كرامة المواطن الفلسطيني، لكي يبقى صامد على ما تبقى من هذه الأرض؟ عندما نحاول منذ ساعات الصباح أن يكون معنا مسؤول من وزارة الصحة أو أي جهة مسؤولة ليحدثنا عما يجري، ليخرج ليقول للمواطنين شو السبب، شو الموضوع، هل أصبحت صحة المواطن آخر شيء نفكر به اليوم؟ إذا فقد المواطن حياته فماذا تبقى له على هذه الأرض؟ ماذا تبقى له في هذا الوطن؟ نتمنى على جهات الاختصاص، على الجهات المسؤولة، أن يكون لها دور سريع في إنقاذ حياة العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا اليوم من الحصول على أدويتهم وعلى مدار الأسابيع الماضية، الذين ذهبوا وعادوا أدراجهم دون أن يحصلوا على شيء سوى المهانة والمذلة والعذاب ومزيد من الألم ليس أكثر. مساكم بالخير جميعا كل متابعي أثير موال في الوطن خارج الوطن. بنتمنى بالفعل أن نكون اليوم هيك نسمع آراءكم حول موضوع الوضع الصحي، وكيف ممكن التخفيف من معاناة المواطنين، وهل بالفعل في مواطنين تمكنوا هذه الأيام أو الأشهر الأخيرة من الحصول على الأدوية؟ إذا كانت في هناك طرق يعني التفافية في الوزارة يا ريت حد يخبرنا حتى نساعد بعضنا البعض. اليوم أيضا خرج طلبة الثانوية العامة من امتحان الجلسة الثانية اللغة الإنجليزية للفرع الأدبي والأحياء للفرع العلمي، خرجوا يبكون ويلطمون. لقد كانت الأسئلة ليست فقط صعبة، وإنما كانت الأسئلة بها نوع كبير من التعقيد، حتى أن المعلمين معلمي المادتين تفاجأوا من الأسئلة. فهل واضع الأسئلة هو بروفيسور بالأحياء وقام بوضع هذا الامتحان ليتناسب مع أفكاره؟ من الذي يقوم بوضع الأسئلة لطلبة الثانوية العامة؟ سؤال لطالما سألناه إلى وزارة التربية والتعليم لكن لا مجيب. لماذا يتم التلاعب بمستقبل وبنفسيات طلابنا إلى هذا الحد؟ يسمى اختبار ليختبر قدرة الطالب على فهم المادة، وليس يسمى امتحان تعجيز، ليترك الكثير من الطلبة اليوم يخرجون يبكون ويتذمرون، وبعض الطلبة اليوم انهاروا بالفعل من هذه الامتحانات. إلى متى يا وزارة التربية والتعليم وأنتم تعلمون أن العام الحالي لم يكن عندنا لا تربية ولا تعليم؟ موضوع أيضا انقطاع المياه ربما أكثر من رسالة وصلت إلينا، لكن موضوع المياه يا أخوان مقارنة بالصحة والتعليم بنتحمل، بلزمش يعني بلزمش نشرب مياه في هذه الأيام الحارة، لأن كل شيء بنحمله للطرف الآخر في موضوع المياه، موضوع معبر الكرامة، وحتى في موضوع اليوم مديريات الصحة والاكتظاظ يخرج علينا أحدهم ويقول السبب ليس عندنا. ممكن يكون على حق والله أعلم. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لصوت المواطن، صوتكم أنتم القوة الإعلامية الأولى، صوتكم أنتم يسمع وتوصل من خلاله الرسالة. بنذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا في حديث البلد لهذا المساء.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة للجميع، وكما قلنا أرقام موال مفتوحة، أرقام موال متاحة لمن يود مشاركتنا. عمر العجوري بيقول بدنا سكر فضي لصوت المواطن. أكرم أبو عهوري يسعد مساك. الإعلامية مها يوسف مساء الخير. عاطف مشعل يسعد مساك. أبو الأيسم يسعد هالمسم. كمان بنمسي على حمزة أبو محمد يسعد مساك. نادي حسن يسعد هالمسا. حسام شتيم، حمزة زبون، كل الأشخاص اللي بيتابعونا من داخل الوطن وخارج الوطن. ونذكر أننا كما قلنا على الهواء مباشرة. شو اللي بيصير؟ وين متجهين؟ والأمور تتجه؟ يبقى السؤال. قبل أن نخوض في غمار ملفات حديث البلد نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية والزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض مساء الخير.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك مع البداية اليوم الثاني من أيام فصل الصيف فلكيا، كيف ستبدو الصورة خلال الثلاثة أيام المقبلة؟
3: نعم زميلنا عثمان، لا يرى تغيرات درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا الثلاثاء، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد خلال فترات الظهيرة وحارة في المرتفعات الجبلية، بينما في ساعات مساء والليل تكون الأجواء لطيفة منعشة في المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق. يوم الأربعاء لدينا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، أيضا تكون أجواء صافية وشديدة الحرارة خلال فترات الظهيرة لتستقر درجات الحرارة خلال يوم الخميس. هذا ما يميز فصل الصيف حتى هذه اللحظة زميلنا عثمان، أنه فصل صيفي اعتيادي عزيز بعيدا عن وجود موجات حارة حتى هذه اللحظة بفضل الله تعالى، لا توجد أي موجات حارة تشير إليها أن مارج العددية في القريب العاجل، وأن نحن نتحدث عن فترة ما تمتد ما بين 7 إلى 10 أيام. الرياح السائدة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية معتدلة، معتدلة السرعة، تنشط في بعض الأحيان. يوم الأربعاء تتغير الاتجاه لتصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي هذه الأثناء زمن عثمان تحذر الأرصاد الجوية لأخو المواطنين من عدم ترك الأطفال داخل السيارات ومواد قبل الاشتعال خلال هذه الفترة ولو لفترات زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عدم التعرض لشعل الشمس لفترات طويلة وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 28، تنخفض ليلا إلى 17. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. الزميل فياض الدوابشة يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا كثير.
3: طيب الله وقتك بكل خير.
0: شكرا كثير يعطيكم ألف عافية. يعني هذا ما يجري وهذا ما يدور بشأن أحوال الطقس. لكن حقيقة اللي شاهد اليوم ما جرى في مديرية الصحة في بيت لحم، وبتمنى من الناس اللي ذهبوا من أجل الحصول على الأدوية كيف شافوا الوضع اليوم، ياريت تخبرونا. وأرقامنا كما قلنا مفتوحة لمن يود مشاركتنا حول الموضوع، كيف كان اليوم الواقع والوضع في مديرية صحة بيت لحم. أبو صلاح بقول أنا رحت على المديرية. أبو صلاح يريد تتواصل معنا. بنمسي على صديقنا عيسى أبو سعد الله يسعد مساك، والأستاذ معتز العروج مساء الورد والفل والياسمين. فاطين أبو صلاح صلاح يسعد مساك. عادل نعيم بقول نحن في غزة بدنا أبو مازن يدخل القوات الشرعية وينقذنا من البق والقمل والجرذان والفئران والصراصير. أم محمود مساء الخير. صديقنا أبو عبود قعدان من غزة يسعد هالمساء. إبراهيم أبو يوسف بقول تنساش العمال. عمر العجوري مساء الخير. يعني ربما الوضع يعني صعب جدا، في كثير ناس توجهوا اليوم ولم يحصلوا على الأدوية. شو اللي بيصير حقيقة؟ هل أصبح اليوم المواطن المتعثر، المواطن المسن، المواطن الذي لا يستطيع يا أخوان السير على الأقدام إلا بمساعدة الآخرين، إن يشعر بالمذلة والإهانة من أجل الحصول على الأدوية التي هي حق له؟ اليوم عندما كنا نسمع عن تأجيل عمليات كانت مقررة بسبب الإضراب، اليوم بنسمع كمان حتى الحصول على الأدوية أصبح اليوم شغل كبير وشاغل كبير لكثير من العائلات. ناس فقدوا الصبر وناس اليوم تم الإغماء عليهم في مديرية الصحة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الأدوية. ما الذي يجري وما الذي يدور؟ وهل بالفعل فقط مطلوب من المواطن الصبر التحمل، إنه يكون يعني المواطن الفلسطيني شو المواصفات اللي الحكومة طالبة فيها؟ إنه يكون عنده صبر أكثر من الجمل؟ شو الصبر اللي ممكن موجود عند الإنسان الفلسطيني؟ يعني الوضع الطبي إلى أين؟ وهل أنتم بالفعل راضون، كل من يسمعنا الآن هل أنتم راضون عن الواقع الصحي اللي بنعيشه هذه الأيام؟ هل راضون عن الخدمات الطبية؟ بجوز في ناس يقول لك الوضع تمام، بجوز ناس يقول أنتم بتحكوا في واد والوضع في واد آخر، بجوز في ناس يا أخوان بتصلهم الأدوية على البيوت دون أن يتوجهوا إلى مديريات الصحة. شو اللي بيصير بالضبط ومن المسؤول؟ وهل بالفعل لو حدث هذه الأحداث في دولة تحترم وعند حكومة تحترم المواطن وبتقدر المواطن، هل بالفعل ممكن إنها تظل الأمور كما هي، ولا رح نسمع عن تغيرات؟ اللي شاهد اليوم يا أخوان الصور في مديريات الصحة بتساءل هل وزير الصحة لم يشاهدها؟ وزير الصحة اليوم كان موجود يعني عند مواقع تواصل اجتماعي ودخل وشاف الوضع ولا ما شاف؟ وإذا هو لم يرى، ما في حد من المقربين من المساعدين من الناس اللي لهم علاقة مباشرة وقل له معاليك اطلع شو بصير في مديريات الصحة؟ هل دولة رئيس الوزراء لم يسمع ولم يشاهد؟ لم نسمع أي بيان، لم نسمع أي تعقيب، لم نسمع أي رد فعل. أقل ما فيها يصبر هالمواطن أكثر مما صبر. كيف تقيمون الواقع الصحي؟ كيف بتقيموه بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أرقام موال؟ اللي دائما مفتوحة. بنمسي على الدكتور محمد سامي، الله يسعد مساك، بمسي علينا من القاهرة، يسعد مساك دكتور. وبنمسي كمان على كل الأصدقاء. أخونا أبو الأيسم بيقول: عزيزي، ما يجري حاليا هو ثمن التصحيح من وراء جدار، وهذا غيض من فيض مما يجري من طمس الحقيقة، وهي الهيمنة على المواطن المسكين الذي لا حول ولا قوة، الذي يعني السامع الوحيد له خالقه بدعاء في حلكة الليل والشكوى للخالق بقلب صادق. المحترم يحترم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي انضموا إلينا من خلال حديث البلد لهذا المساء. ما الذي يجري وأين تدور بنا الأمور؟ هذه الأمور إن شاء الله رح نتوقف معها. إذا كان هناك صوت للمواطن، إذا كان هناك بالفعل في مواطنين بدهم يتحدثوا عن الواقع التطبيقي. نرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل أرجاء المعمورة. ما تحاولوا يعني تقارنوا بين يعني نحكيها بصراحة، ما بين الخدمات الطبية الموجودة في دول العالم والخدمات الطبية اللي موجودة عندنا. يعني ما حد يحاول يقارن، لأن المقارنة رح تكون ليست في صالح المواطن ولا في صالح أي جهة أخرى. موسى أبو بسمة، الله يسعد مساك بالخير والمحبة، ودائما كمان بنرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. صديقنا جابر بتابعنا من الأردن بيقول: المواطن ما بقدر يحكي. لا يا جابر، يعني مش لهالدرجة، يعني المواطن ما بقدر يحكي وما بقدر يعبر عن رأيه وما بقدر يشكي وما، هذا بالعكس، يعني هذا الحكي مش موجود. تم تكسير سيارات العمال قرب بلدة سكاكا، قضاء سلفيت اليوم عملوا دمار شامل بسيارات العمال. الله يكون بعون العمال، وضع العمال وين وصل، العمال اللي بيعانوا بسبب الظروف الصعبة، هي ظروف ليست اعتيادية، وربما العمال يدفعون الثمن الأكبر في كل هذه الأحداث. اليوم العمال بدفعوا ثمن كبير في صديق لنا أبو خالد بيقول: والله لم نعرف الوزراء إلا في فترة كورونا وبعدها اختفوا، رب يكون في العون. ام خالد غوان، ما مساء الخيرات، اخبار كثيره بتتحدث عن مجريات الامور. بما ان المواطن لا يريد الحديث عن الواقع الطبي، خلينا نتحدث عما جرى اليوم في بلده الخضر وبالتحديد في منطقه ام ركبه، عن أعمال هدم جديدة في هذه المنطقة. معنا مباشرة الزميل الصحفي والإعلامي والصديق الأستاذ عنان شحادة. زميلنا عنان، يسعد مساك بداية.
4: كل شريطة مساك أخوي عثمان، انت والأخ تاني وكل أسرة الراديو وكل محبين ومستمعين هذا البرنامج الشيق.
0: الله يحفظك يا رب. نتحدث بداية عما جرى اليوم في منطقة أم ركبة وببلدة الخضر بشكل عام.
4: يعني سيدي، بداية يعني بلدة الخضر يعني تتعرض منذ فترة إلى هجمة واعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستعمره. ما جرى صباح هذا اليوم دون سابق انذار، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أم ركبة إلى الجنوب من بلدة الخضر، وقامت ب يعني اقتحام المنطقة والمنزل أحد المواطنين وهو للمواطن محمد علي سليم موسى. أجبر الساكنين أعطتهم بعض الوقت من أجل إخراج ما يستطيعون إخراجه من المنزل بصورة مفاجئة، ومن ثم شرعوا بهدم المنزل الذي يأوي 5 أفراد وهو يعني لا يتجاوز قرابة 100 متر مربع يعني في تلك لتلك العائلة. هذا الأمر بعد أن تم هدم هذا المنزل لم يتوقف، استمرت قوات الاحتلال تواجهت يعني أمطار على هذا المنزل، وقامت بهدم منزل المواطن محمد عبد السلام أحمد صلاح الملقب يعني السير، هدموا أيضا قرابة 130 متر لم يكن أكثر، وهو أيضا مأهول ويأوي أسرة في تلك المنطقة. الأمر أيضا تواصل من خلال قيامهم بهدم مغسلة للمركبات تعود المواطن أشرف يحيى تهود موسى أيضا من بلدة الخضر، وبالتالي هذا العمل الإجرامي إذا في تلك المنطقة وليس الأول من نوعه أخي عثمان. يعني منطقة أم ركبة حتى الجميع يعلم هي منطقة تعتبر المتنفس العمراني لبلدة الخضر في ظل قدم هذه الأراضي ووقوعها خلف الجدار، وبالتالي هذه المنطقة تتعرض منذ سنوات، وخاصة يعني ما بعد يعني العدوان على قطاع غزة إلى هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال اللي معظم منازلها مخترة إما بالهدم أو وقف البناء، وبالتالي هناك يتهددها خطر الهدم لعدد من منازل المواطنين. كل ذلك أعتقد هو من أجل تفريغ المنطقة لأطماع استيطانية، علما أن هذه المنطقة أخي عثمان هي قريبة، أو ليست هي قريبة بل الامتداد السرطاني للاستيطان أصبح قريب من تلك المناطق، حدود بؤرة استيطانية أم حدين، وأيضا البؤرة المقامة في قرية راس، وأيضا مستوطنة أفراط، وبالتالي هذا التوسع الاستيطاني أصبح قريب من منازل المواطنين، وكأن يعني نحن أصبحنا يعني يعني الغرباء وهم أصحاب البيت، وبالتالي يحاولون إفراغ المنطقة من أجل أن يوسع حدود البؤرة الاستيطانية والمستوطنات أفراد لتلك المنطقة. هذا الأمر حتى يكون الجميع يعلم أن الخضر لم تتوقف الأمر عند حد منطقة أم ركبة، للعلم أن منطقة أيضا أرض الدير وهي المنطقة الواقعة ما بين البلدة القديمة ومنطقة البوابة أو البلدة الجديدة في الخضر تتعرض إلى هجمة شرسة، يعني عدد من المنازل أيضا تم إختار منازل بالهدم، تم إجبار مواطنين على تفريغ منازلهم بنظام فلل حقيقة شقاء العمر لما بيقولوا، يعني الآن في مهب الريح، وقبل أيام أحد المواطنين يعني رد الاعتبار من قبل ما يسمى محكمة العدل الإسرائيلية بأن تثبيت عملية الهدم لمنزل أو يعني بيت على نظام فيلا، وبالتالي هناك عدد أيضا في منطقة أرض الدير اللي المنطقة كما ذكرنا يتهدد شبح الهدم، وبالتالي أمام هذه السياسة الممنهجة يعني السياسة الحكومة العنصرية يعني تحاول أن تحصر الآن بلدة الخضر في منطقة صغيرة، وهذا سيقود كما يجري في قرية الخاص والعمال عدم التوسع العمراني وعدم السماح بالبناء، وبالتالي هذه السياسة من أجل تفريغ المنطقة من السكان، علما أخي عثمان أن منطقة برك سليمان أيضا هي قريبة من منطقة أم ركبة، وكما جرى اليوم اقتحام ومن مسؤولين يعني كما وصل مك يعني معلومات يعني تم اقتحام منطقة برك سليمان، وبالتالي الآن الخضر تقع الآن في إطار منظور مخطط استيطاني كبير، علما بأن منطقة البلوع أيضا المنطقة القريبة من الأنفاق أيضا يتهددها أيضا شبح الهدم من خلال تصوير المنازل الإسكانات، إجبار بعض المواطنين يعني بلاقهم بهدم يعني أجزاء، وبالتالي هنا ستكون الخضر في مواقع البلوع أرض الدير ومثل ما أمركم ومثل ما برك سليمان، وبالتالي ستكون محاصرة هذه البلدة، وبالتالي لن ترى حتى يعني عملية التنقل داخل البلدة إذا ما تم يعني تنفيذ المخطط الاحتلالي من قبل يعني ضد بلدة الخضر أخي عثمان.
0: نعم باختصار أستاذ عنان يعني البيوت التي يتم هدمها الخسائر الكبيرة التي تكبدها المواطنين، هل في هناك أي جهات يعني بتقوم بتعويض أو الوقوف إلى جانب المواطنين يعني حسب علمك، أم أن المواطن اليوم لوحده يتصدى لكل ذلك؟
4: المواطن الآن يغرد لوحده، والمواطن هو يواجه بصدور العارية يعني انتهاكات واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. العالم ينظر إلى الإبادة في قطاع غزة، ما جرى يوم أمس بيت أمر شهيدين طفلين هما كانوا يشكلوا خطورة حقيقة يعني على أمن هذه الدولة زي ما بقولوا. وبالتالي الآن المواطن يجد نفسه يعني حائرا في هذا الوقت ماذا يجري، وبالتالي المواطن يعني وصل إلى درجة يعني حقيقة درجة لا تحتمل، واقع لا يحتمل، في ظل أن الاحتلال يتضرع بذرائع وهي حجة عدم الترخيص. يا أخي أنت بدك تقول لي أعطيني ترخيص منك أنت وأنا في أرضي؟ وبالتالي الأمر أصبح ليس في بيت لحم والخضر، إن احنا ننظر إلى الخليل إلى الشمال الفلسطيني محافظات الشمال يعني نرى الواقع مرير. وبالتالي إذا ما استمرت هذه السياسة للحكومة العنصرية في هذا الأمر ولن تجد من يلجمها في ظل هذا الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا، ربما سنجد أنفسنا يعني احنا وجدين أنفسنا ولكن سنجد أنفسنا بحالة يرتلها في ظل هذا الواقع السياسي المرير والاقتصاد المرير. وبالتالي سنقف على الأطلال ونتباكى ونقول أكلت يوم أكل، نحن أكلنا، ولكن أن نصل إلى حد أن يأتي إلى منزلك ويحتل كما يقوم المستوطنين باحتلال منازل المواطنين، يقوم باحراق المركبات باحراق المنازل والعالم لا يحرك ساكنه. وبالتالي أنا بقول أن القادم أخي عثمان تذكر أن القادم سيكون خطير جدا، والمواطن سيجد نفسه يعني في حالة من اليأس، اسمح لي في هذه الكلمة، لأن ما نعيشه الآن هو حالة صعبة جدا يعيشها الشعب الفلسطيني، وربما زي ما بيخرفونا أو بيحكولنا الختيارية يعني تهجروا عام 48، ولكن بهذا الأمر أعتقد وأن يكون مبثوثا على العالم وشاشات العالم تبث هذا الإجرام والناس ما بتتحركش في العالم، أعتقد هذه درجة الإجرام الإنساني في عالم يدعي الحرية والديمقراطية.
0: شكرا شكرا للإعلامي الكبير الأستاذ عنان شحادة، دائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا
4: ونحن يا سيدي
0: حبيبنا. شكرا
4: شكرا لكم،
0: الله يكون معك.
4: شكرا
0: لكم. طيب خلينا نتوقف مع الفاصل، فاصل التزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود ونكمل في موضوع الواقع الصحي، هل هو واقع جميل كما يتصوره أو يصوره البعض أم أنه واقع مرير؟ الكلمة تبقى للمواطن أولا وأخيرا، ابقوا معنا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم وبرنامج حديث البلد. يسعد مساكم جميعا. حديث البلد دائما حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة. لا تترددوا بالتواصل معنا.
1: لا تنسى الناصري هالقلعة العربية.
0: للتعليق التعقيب النقد الاقتراح دائما المواطن ونحن مع المواطن ودائما نقف إلى جانب المواطن في هذه الأيام الصعبة.

0: دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم على الكم الكبير كمان من الرسائل اللي بتصلنا. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية, ودائما نسعد حقيقة بهذا التواصل الجميل اللي بيتابعونا من كل مكان. عماد الصليبي يسعد مساك. بن غفير يهدد لبنان, إذا لم تكن إسرائيل آمنة فستبدو بيروت مثل بيت حنون كما قال, يعني تهديد بهدم ونسف يعني هاي المدينة الجميلة الرائعة, المدينة التي ما زالت يعني صراحة. في رسالة من صديق يقول يشهد الله وضع الناس يرثى له من كل النواحي وخصوصا ماديا. كل شخص يتفقد دار جاره, دار أخوه, دار صاحبه, تفقد إذا في جار عنده مريض ومش قادر يعالج, تفقدوا بعض ولو بالقليل. في ناس مش قادرة تحصل على حق رغيف الخبز. إلى أين وصلنا؟ ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير أخو عثمان.
0: الله يسعد مساك. مين معي؟
1: معك عبد الرحيم عبيات سيدي.
0: أخونا عبد الرحيم الله يسعد مساك, تفضل عبد الرحيم.
1: حبيب الله يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا. بدي احكي عن ايش اليوم صار معاي للأمانة, يعني ايش يعني فوق الذل اللي احنا فيه وفوق الإهانة اللي الشعب كله عايشها. اليوم يا اخوي عثمان انا طلعت, انا موظف طلعت بدي اجيب دواء لبنتي من صحة بيت لحم.
0: نعم.
1: طلعت وصلت صحة بيت لحم على الساعة 7:30, لقيت الوضع كارثي جدا, يعني الناس فوق بعضها, خدشرية, كبار في العمر, معاقين, ناس مدمرة. أقسم بالله الوضع كان مبكي جدا. يعني أقول لك كان قدامي ختيار معاه بيحكي, أقسم بالله جماعة الخير أنا مريض كانسر, يبعدوا عني من دقيقة الخناق من كثر ما في أزمة وخنقة وفيش هوا فيش ولا منفس في كل يعني طوابق ثلاث صحة بيت لحم, إذا بدك تقدر تقف فيهن والله ما في محل تقف فيه. وغير الذل والإهانة, يعني أقول لك وصلت هناك بقول له جماعة الخير شو فيه, ليش هالكم من الناس هذا؟ بقول لي شاب والله يلي من الساعة 5:30 قاعد في الصحة.
0: نعم يا ولدي.
1: مش عارف يعني هم يعني أنا والله العظيم أنا موظف وأنا مع الموظفين أنهم يأخذوا رواتبهم يعني زي باقي هالناس يأخذوا حقهم في النهاية يعني. بس برضو مش حساب المواطن يا أخوي عثمان. يعني مش حساب المواطن الغلبان اللي المست واللي تدمر أنت على خلي الواحد ساكن.
0: نعم, يعني هاي الموظفين الطبيين يعني بضغطوا على الحكومة من خلال المواطن, وكأن الحكومة الله يحميها حكومتنا بتفرق معاه هذا المواطن حصل على الدواء ولا ما حصل.
1: لا حد الله حد سأل فينا. أقول لك شغل, يعني في دكتور طلع من يعني صرت يعني صارت الساعة تقريبا 8 إلى 5, طلع دكتور من جوا, أنا كنت في الطابق الثالث اللي باخذ من الصيدلية فوق في الطابق الثالث الدواء, طلع دكتور من جوا بيحكي للموظفين اللي في الصيدلية والمحاسبة بيحكي لهم قبل 8:30 تفتحوش. طب يا جماعة الخير يعني فوق الذل وذل يعني برضو كمان يعني احنا والله العظيم مش هيك والله مو هيك.
0: تخيل كيف يعني بدأنا اتوقعنا انه يخرج يقول سلكوا المواطنين.
1: لا حتى الله بقول لهم قبل 8:30 تفتحوش. طب يا ابن الحلال يعني احنا والله العظيم بشر يعني حقك يا عمي خذ حقك, احنا مش ضدك والله احنا معاك بس مش حسابنا, مش احنا يعني لو ضربت ولا ما ضربتش يعني اذا ضربت يعني المواطن ده يعطيك حقك. نعم. هو لو معاه المواطن مصاري بيجيك على الصحة بيصرف من الساعة 5:30 و6 و7 على الصحة عشان ياخذ الدواء, والله لو معاه مصاري ما جاء على الصحة وقعد كلها مرمطة كلها الذل اللي شفناه اليوم.
0: والله صحيح كلامك, والله يا عبد الرحيم ما تقوله صحيح, لكن ما بعرف حتى الاطباء اللي احنا كنا نقول عنهم ملائكة الرحمة.
1: يعني أقول لك كمان أقول لك شغلة يعني عدم مؤاخذة, يعني هاي أنا بديش أدافع عن العسكر, هاي العسكر هم العسكر مش موظفين زيهم زي الموظفين اللي الصحة
0: والله موظفين
1: يا أخوي. هاي هم العسكر بقسم الدوام تروحهم على كل الشفتات بدل ما تعطل طول الأسبوع يا أخوي تبع الصحة يا موظف الصحة المحترم, عطل يا سيدي يومين وخلي شفت ثاني دام يومين, يعني هيك بتقسم طول الأسبوع بيكون في عندك دوام, ما بتعطل كل الناس المرضى. يعني هم الناس المرضى هم لما بحاجة الدواء بحاجة الاشي ما تقدر يجي كل يوم ويطلع كل يوم والذل اللي شفناه اليوم اللي صار فينا هذا.
0: صدقت ويعني ما تقوله صحيح, وما تقوله بالفعل يعني يعني كثير مواطنين ما بقدروا يحكوه عما يجري حقيقة في واقع السفر.
1: أخوي أبو أبو أخوي عثمان أخوي يعني عدم ما أخذ أكثر من اللي صاير فينا. أنا نخاف من شو؟ على إيش نخاف؟ من إيش بدنا نخاف؟ شو بده يصير فينا زي من هيك؟
0: لا المقلب فيها
1: وقاهر وانت شايف اعتداءات المستوطنين والجيش ودمار وكل يوم في قتل ودمار وهي اليوم في الخاضر شفت اللي سووا اليوم اكثر من هيك شو بيصير فينا؟
0: نعم صدقني
1: ما بديش نخاف عليه يعني.
0: لا صدقني حتى الظلم اللي احنا بنعيشه يعني يوم نقول هاي اجراءات الاحتلال ولا يوم نقولوا معبر الكرامة
1: لا لا لا, لا احنا صفينا صفينا بعد اذنك يعني احنا صفينا اي شيء يصير عندنا شماعة الاحتلال الاحتلال لا يعني مش الاحتلال احنا بنسوي هذا الشيء بدينا الظلم اللي صار اليوم هذا بيدينا احنا كشعب فلسطيني احنا كموظفين فلسطينيين هذا بيدينا مننا فينا مش من الاحتلال هذا.
0: نعم.
1: لو بتروح على مستشفيات الاحتلال بيعاملوك شهادة المعاملة
0: 100% الإضراب له أصول حتى طبعاً. الإضراب طبعاً. له أصول طبعاً. لكن عندنا لا توجد لا أصول ولا غير أصول
1: حتى الله كان في أصول الإضراب ولا في أي شيء اليوم يعني اليوم الأمانة للناس اللي غيبت اللي الأطفال الزال الختيارية للأمانة كان الوضع كارثي كل المعايير كارثي كان.
0: نعم شكرا شكرا الله يكون معك والله يشفيك يا رب
1: ويعطيك الصحة والعافية
0: الله يكون كثير يعني ربما هذا يعني صوت المواطن يعني اللي احنا دائما بنقول ان المواطن ممكن ان يكون صوته اقوى من صوت اي انسان يعني كيف شايفين الوضع بشكل عام احنا حابين نسمع كمان رأي المواطنين يعني كمان شباب ببعثوا لي ياريت تعطينا رأيك في موضوع الامتحانات يعني مفتوح المجال يعني من خلال هذا البرنامج اللي حاب يحكي في أي قضية أي ملاحظة يعني دائما احنا بنسعد بسماع جميع الأصوات وجميع الأراء ودائما احنا بنقول ان المواطن من حقه من حقه انه يتحدث من حق المواطن انه يحكي من حق المواطن انه يعبر عن رأيه لأن لو ضلينا ساكتين الأسبوع القادم يا أخوان ممكن نقوله كل أسبوعين ممكن يوزع الدواء مرة واحدة اللي حصل اليوم مش طبيعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وللأسف الشديد كأن الموضوع شيء أصبح طبيعي وعادي إن المواطن الغلبان المواطن المسن المواطن المريض ما يحصل على أدويته يعني الموضوع أصبح شيء طبيعي وليس جريمة جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى اليوم احنا فقط بنقول بالناشد وبنطالب ولكن كنا حابين اليوم يخرج علينا احد من المسؤولين ويقول شو اللي بصير يعني يوضح للمواطنين شو اللي بصير هل بالفعل يعني النقابات الطبية مضربة كلها الاضراب احنا بنعرف الاضراب يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع اول مرة بنسمع ان الاضراب طيلة ايام الاسبوع وما بيشتغلوا الا يوم واحد شو هالإضراب وبقول لك عاملين معروف مع المواطن ألو مساء الخير
2: السلام عليكم أخ عثمان
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: يا أخ عثمان يعني أنا ما حكيت معاك قبل يوم الأحد اللي فات
0: نعم
2: يعني يوم رحنا يعني المرة اللي راحت تجيب اللي بتقول الناس حملوهم على المستشفى في الإسعاف
0: نعم
2: من وقفتهم في الشمس يا أخ عثمان لأنه صاروا بيعطوا الناس وكل الناس برا يعني طب انا بعرف هالمسألين يعني هم مش خايفين على شعبهم ولا مش خايفين من رب العالمين يعني ما كل انسان مسؤول رب العالم بيقول في القرآن وقفوهم انهم مسؤولون يعني كل انسان بده يوقف امام رب العالمين وبده ينسأل ليش هيك سويت في شعبك يعني انت وزارة الصحة فاشلة وزارة التربية فاشلة طب ليش يا عمي ما تغيروا ليش ما تكيموش اسمه بعدين انت الاضرابات هذه شو يعني شو تستفيدوا منها يعني احنا صح مع كل انسان يأخذ حقه بس اما مش على حساب المواطن يعني انتم مش مأمنين لهم ولا اشي ولا اشي للناس يعني ما هي الزلمة بحكي لك من الصبح هذاك بقول لك من صلاة الصبح موجود يعني وبطلع طبيب عليهم بقول لهم لا الساعة 8:00 بتفتحوا طب ليش يعني ليش الحكي هذا يعني فوق هم المواطن يا اخو اثنان اخرى كمان هم يزيدوا كمان همه طب ما انت يعني اول شيء الاطباء يعني ربنا يحميك واول شيء يعني فيش واحد الا له عليه عيادة يعني
0: نعم
2: بس انتو مرضو احنا ما حقو يعني بس لا بس مش على حساب الناس يعني بتكون مش يا عمت يعني اليوم بلا هاليوم خلص سكروها من مرة افضل من الناس تظل مرمية وفي الشوب وفي المريض الله بيعلم في حالته شو يصير فيه يعني انا هذيك اليوم لو اني انا يعني قدرت اوصل ورحت نعم. مرجع الطيب يعني.
0: السلامة إليك من قاقعة. صوت التلفون عندك دائما في مشكلة، ما بعرف شو.
2: بعرفش والله يا خصمان مش ليش هم هيك يعني.
0: نعم في زلنا قوية لكن رسالتك وصلت، الله يعطيك الصحة ودائما سعيدين بسماع صوتك والله. السلامة. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام. خلاص
0: يحفظكم الله. معنا أبو الأيسم من الولايات المتحدة. يسعد مساك أبو الأيسم، تفضل.
3: نعم عزيزي يعطيك العافية. طبعا يعني الواحد مش عارف منين بده يبلش.
0: نعم
3: بس السؤال وزير الصحة طبعا من نعم. الاحترام إلى وزير الصحة لما أخذ شهادة الدكتوراه ومن بريطانيا وأقسم القسم إن الهدف هي حياة الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو بغض النظر يعني الأمور هاي كلياتها، أين وين أنت موجود حاليا يا وزير الصحة؟ يعني في يعني الإنسان الفلسطيني بغض النظر سواء إنسان عادي أو إنسان إلى ما كان في المجتمع أو كذا، في النهاية هذا ابن شعب فلسطين.
0: نعم.
3: ولما تيجي الأمور للنواحي الصحية يا عزيزي في أي دولة في العالم يعني مع الاحترام صح الجهة الطرف الآخر عدو، ولكن إن صار حادث بتلاقي تنسى إن هذا عدوك، بتفكر إن هذا إنسان يجب مساعدة مثلا في حوادث السير أو كذا. إحنا حاليا بنمشي في أزمة اللي هي أنت يا ابن فلسطين عمالك بتموت والإنسان المسؤول بتفرج عليك ومش معطيك حتى مش حاول يصل إليك. يعني بنطلع لكل دول العالم وبناش نذكر يعني الأسماء، يصير حادث بتلاقي رئيس الدولة أو الملك أو كذا بروح بيعمل زيارة خاصة للمستشفى. إحنا للأسف إهم في طرف والشعب الفلسطيني العادي في طرف آخر. ما يجري يا عزيزي حاليا عندنا في فلسطين شبيه بقيس سعيد في تونس، واحد بتخرف والبقية جميعها بتهز روسها، انت فاهمني؟
0: نعم
3: شاكر. يعني واحد من ثنتين، انتوا يا اهل فلسطين لما بيصير في انتخابات بنقول نصحج فلان وفلان وفلان وانتوا شكل فلان مش عارفينه. ليش احنا ما نصحى لدرجة ان الانسان المناسب هو اللي لازم يكون موجود في المكان المناسب؟ يا عمي احنا بدناش يعطونا سيارات مرسيدس، يا عمي بدناش يعطونا فيلات ببلاش، احنا كل ما هنالك ان الانسان اللي التعن والديه عمره 80 سنة وهو يربي رب اجيال في مدارس رب اجيال في جامعات، ان على الاقل حبة السكري اللي محتاجها مشان السكري تعب يكون منظم يلاقيها بدون ما يشعر بالذل بدون ما يشعر بالمهانة. يعني الإنسان وصل لدرجة إن مش قادر يتحمل يعني على نفسه إن يسكت. يعني للأسف عدوك بهينك لما بتحاول تتمادى معاه من نواحي أمنية مثلا، مناش إحنا نتعرض له الأمور، ولكن إذا ما بتعامل معاه من نواحي أمنية ما ببلشش فيك أصلا، ما بطبش فيك. إحنا للأسف احنا مش سامين على نواحي انسانيه من اقرب الناس لنا. فشو يعني هل هم بحاجه ان الانسان الفلسطيني العادي يغيب عن الوجود ويصير فقط صوره ان في فلسطيني بس اسم صوره ان فلسطين؟ ما بيصير يا عمي. يا اما انهم بيخدموا المجتمع العادي الانسان البسيط الانسان اللي مش قادر يوصل اللقمه بالعاميه الانسان اللي مش قادر يوصل اللقمه يخدموا بس مشان يظل نازع أقل ما هنالك يظل نازع مشان يكون في عدد فلسطيني موجود، أو إن يرفعوا يديهم بالحرف الواحد يقولوا إحنا مش قادرين. يعني الإنسان اللي مش قادر يأخذ 200 شيكل في الشهر وهو عماله بيبحث وبيحرص وبيلتعن عن والديه في عز الشهدي، شايف كيف؟ أنا آسف يعني الحديث هذا، شايف كيف؟ وإنسان ثاني عماله بضرب 5000 دولار في الشهر وهو قاعد وعنده 4-5 شهرية لسياراته وعنده آخر النهار مرته وولاده، وإذا واحد منهم كح استعانته أخرى المستشفى الاستشاري مثلا في رام الله بجزء ما يعجبش بيطلع على فرنسا ولا بيطلع على ألمانيا يتعالجوا. وعلى حساب مين؟ على حساب اللي بيدفعوا، على حساب المواطن ملعون الوالدين، شايف كيف؟ فيعني يكفي. امبارح يا صار في أزمة على الجسر، وزير الداخلية بيسلم ريحته على الجسر مشان يشوف شو المشكلة مشان يحاول يحلها ويجي حل. احنا للأسف احنا عندنا على مستوى وزير صحة مش طالع على التلفزيون او لقاء صحفي يبرر على يبرر يا عزيزي، بس يبرر يكذب على الشعب. يعني للأسف يكذب على الشعب بكلمة طيبة ابرد هالبنج مشان الشعب يسكت.
0: شكرا.
3: يعني نعم. أنا متأسف يعني
0: شوف حبيبي
3: مضبوط بدي ولا يا وعرضي بجوز من البعض وينسب
0: لا
3: علي
0: لا بالعكس لا بالعكس لا.
3: لكن يا عزيزي الله اللي خلاك والله اللي بيرحم مش البشر.
0: نعم شكرا شكرا أبو الأيسم الله يكون معك. الله يكون معك شكرا كثير. أشرف يقول مش وقتها الحكي، إحنا بوضع لا نفسد عليه. هديف يعني ما بعرف شو الهدف، إحنا نتحدث عن الواقع الصحي الصعب، إحنا بنتحدث عن الإضرابات في مديريات الصحة يا صديقي. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير أستاذ عثمان.
0: الله يسعد مساك.
4: الله يعطيك العافية أخوي.
0: زك هذا مين معي؟
4: معك سائق تاكسي مواطن من هالبلد.
0: اتفضل أخي المواطن.
4: أخوي عثمان بالله بالنسبة للإضرابات وللموظفين وللدكاترة، يعني أي واحد بضرب كل الشعب يثور عليه. طب ليش الشعب ما يثور على اللي سبب الإضراب؟
0: نعم
4: على اللي سبب الإضراب. يعني بتقول وزارة الصحة مقصرة ووزير الصحة مقصر، طب موظفين الصحة مقصرين ليش؟ لأنه مش ماخذ راتبه. وزير الزراعة مقصر ووزارة الزراعة مقصرة وموظفين الزراعة مقصرين ليش؟ لأنه مش ماخذين راتبهم. طيب يعني ليش احنا بنيجي بندق في المواطن أو في الموظف اللي مضرب ومبعدين عن السبب؟ السبب اللي سبب الإضراب اللي سبب الإضراب وزارة المالية. وزارة المالية ليش متنزل الرواتب للموظفين؟ ليش متنزل مستحقات للموظفين؟ الحكومة مقصرة مش الموظف المقصر، الحكومة المقصرة مش الموظف. الحكومة اللي بدها الإضرابات مش الموظف اللي بده يضرب. الموظف لو ما أخذ حقه وما أخذ راتبه وما أخذ مستحقاته ما بيضرب. وقتها ليش يضرب؟ فيش عنده سبب يضرب، بس لأن في سبب موجود بدي أضرب. أنا بدي أضرب كموظف لأن السبب موجود بدي أضرب. اعطيني حقوقي واعطيني رواتبي واعطيني مستحقاتي ما بضرب. وقتها اذا اضرب لازم يتقدم للمحاكمه.
0: نعم لكن احنا بنقول يعني الموظفين مش لازم يعاقبوا المواطنين والمسنين صديقي حتى يضغطوا على الحكومه. يعني في فعاليات كثيره، يعني لو عملوا لهم فعاليه اعتصام راحوا امام مقر مكتب الوزير مجلس الوزراء، لكنك تعاقب الناس المسنين بأدويتهم وما تعطيهم الأدوية وتخليهم اليوم يتقاتلوا ويغمى عليهم حتى أنت توصل رسالتك للوزارة اللي هي في الأصل ما السامعة هنا، يعني ما بعرف أنا بيت القصيد صديقي.
4: ما هو صح، أنا مش مع إن نعاقب المواطن، بس الموظف مواطن. نعم. ليش إحنا بننظر للموظف إنه مش مواطن، إنه كائن فضائي؟ الموظف مواطن والمواطن مواطن وكل الشعب مواطن، حتى الأجهزة الأمنية مواطن، أولاد الأجهزة الأمنية مواطن، بس بطلعش بيده يضرب لأنه بقول لك انقلاب عسكري.
0: نعم.
4: ولو شو ما سويت وسائل احتجاج واعتصام والله ما حدا داري ولا حدا سائل. ليش مكتب الوزير نفريته 7000 دولار؟ ليش؟ شو بيسوي في النفرية 7000 دولار مكتب الوزير؟
0: نعم. هذا أمر آخر، لكن إحنا منطالب وربما
4: ليش كل وزير مع سيارات وحرس وجيش؟ ليش هم أعداء عشان نحط عليهم حرس وجيش ومرافقين ومش عارف إيش وسيارات؟ ليش؟
0: نعم
4: مش عارف، يعني مش عارف ليش بلزمهم كل الشغلات هاي وهم مواطنين مننا وإحنا منهم.
0: نعم
4: بس لو إذا حكمت فعدلت فأمنت فنمت.
0: نعم وصلت الرسالة صديقي. الله يكون
4: يعطيك
0: معك.
4: ألف عافية.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير. يعني هاي بعد أراء المواطنين. إحنا اليوم يعني بجوز ناس يعني بعد الرسائل بيقولوا لي يعني لوم الطرف الآخر اللي ماكل حقوقنا، إحنا كموظفين احرد بس بدون ضرر المواطن. ألو مساء الخير. ألو. طيب احنا بنحاول نسمع محمد ابو البراء. مساء الخير، احنا شعب ما في ولا مواطن، كل الشعب قيادات. احنا بنطالب ودائما بنطالب. تخيلوا يا اخوان طول العام الدراسي واحنا نطالب المعلمين انهم يدرسوا الطلاب وما يضغطوا على الحكومة بتعطيل الدوام، لان المتضرر الوحيد اللي هم الطلاب. انتهى العام الدراسي، مخصصات المعلمين يعني ورواتبهم راح ياخذوها يوما ما، فمن الذي سيدفع الثمن؟ الحكومة مش راح تدفع الثمن، المعلمين مش راح يدفعوا الثمن، فالطلاب هم اللي دفعوا الثمن. وفي موضوع المرضى المضربين اليوم يوما ما بس يتحسن الوضع الاقتصادي رح يأخذوا كل رواتبهم ومخصصاتهم، لكن المواطن بيفقد حياته اليوم أو بسوء وضعه الصحي بشكل كبير هو اللي رح يتضرر. يعني لا الحكومة رح تتضرر بشكل كبير، ولا الموظف اللي مضرب اليوم رح يتضرر مستقبلا بشكل كبير، واللي يدفع الثمن في النهاية المواطن. ما بعرف إذا أنا بكون مخطئ في هاي المعادلة، وإن ممكن إن تكون معادلة خاطئة بشكل كبير، وإن إحنا يعني مش فاهمين الموضوع بشكل صح. إذا إحنا مش فاهمين الموضوع بشكل صح فهمونا شو اللي بيصير بالضبط. ليش المواطن الغلبان هو اللي بيدفع الثمن؟ ليش الناس المسنين، الناس المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيعتمدوا على الأدوية إنهم يدفعوا الثمن؟ ألو، مساء الخير.
5: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك، هلا صديقي،
5: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير،
0: يحفظك ربي.
5: أخي أبو قصاي، أنا لليوم بحاول أدفع التأمين، التأمين الشخص اللي هو 660 شيكل، ولليوم مش قادر أدفعه في الصحة. اثنين، في أدوية عندي والدتي مرة كبيرة برضو بقولك ما فيش أدوية. بنرجع بالنسبة للأطباء، طيب أنت بتداوم وبتقعد ورا المكتب وبتقعد تتفرج على الناس وهي قاعدة تتألم، أنت بدك تضرب، مش لازم تيجي على العيادة عشان تسوي عملية ضغط أنت بس في الناس. أنت بإمكانك تضرب مثلا ساعة أو ساعتين أثناء الدوام وتلبي للجمهور احتياجاته، وبتحمل نفسك أنت وأصدقائك وكل الأطباء وبتروح باب وزارة
0: الصحة،
5: الصحة الرئيسية، وبتحتاج غادة عشان يشوفوك انه انت محتاج. اما هم والاستاذ بقعدوا في الدوائر وبصير الطالب وبصير يمين شمال وهم مش قلقانين فيه. هلأ هم جرونا لهذا المربع نكون احنا النبرة عالية عليهم، عرفت كيف اخذ قصاي؟
0: نعم.
5: يعني هم بجروا المواطن، انت لازم المواطن يكون حليف لكم مش يكون ضدكم. فأنا بقول لما أنه بيجيك زلمة كبير بيعلم الله كيف جارر نفسه وجاي، أعطيها الدواء على القليلة، اشفق عليه، لأنه رح يجي يوم تكبر زيه ممكن ما تعتاز الصحة، وبديش إن شاء الله ما تعتاز المرض، واحد يسوقك من إيدك وتقع في هذا الفخ وتصير تقول يا ريت كنت أعمل خير زي ما كنت أعامل هذول الناس. اثنين، اللي مش عاجبه الآجار، أنا صارت وجهة نظري هو والأستاذ، أنت لقيها شغلة مش متوفية معك وتقبض الآجار، اترك هذا المكان وخلي الحكومة تدبر حالها وروح شوف لك انت شغلة تاني. اما انت تحط مراهينة لهذه الحكومة، هذا الكلام برضو ما بزبطش. هم اللي جس لهذا المربع اللي خلوا الناس تحكي بالنبرة هذه العالية عليه. شكرا. نعم. للجميع.
0: شكرا، شكرا كثير لصديقنا ابو ضياء. يعني الوضع لا يحتمل، ومن شاهد الصور اليوم في مديريات الصحة، ناس تم يعني الإغماء عليهم، ناس ما قدروا الحصول على الأدوية، عمليات الصراخ، الشتم، الأمور كثيرة. تحدث لي ناس يعني قالوا الوضع لم يكن كأننا عايشين في عالم آخر. شو اللي بيصير؟ هل أصبح اليوم المواطن اللي جالس على عرباية ولا المواطن المسن هو المطلوب انه ينضغط عليه حتى الحكومة

0: حتى إن يتمشي أمور الآخرين. يبقى سؤال مفتوحا بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

أنتم تستمعون إلى أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين. مساء المحبة لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، لكل الصامدين الصابرين المرابطين على هذه الأرض. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا، فأنتم فلسطينيون. هموم الحياة كثيرة وهموم الدنيا كبيرة، لكن أفضل علاج في هذه الأيام هيك إنك تحاول إنك تتنفس وتأخذ نفس من هواء الوطن. ممكن يغير نفسيتك، ممكن كمان يكون سبب في علاج كثير من الأمراض. أخونا يزن بقول المواطن هو الضحية والمسؤول في سبات عميق لا يعنيه المواطن والموظف في فوهة المدفع. احنا كنا زمان نسمع ان الاضراب يوم في الاسبوع. في الدول اللي بتحترم المواطن الاضراب

0: بيكون لمدة دقائق، يعني الإعلان عن وقفة احتجاجية لمدة دقيقتين للمطالبة بكذا كذا. إلا عندنا فلسطين، تخيلوا إن الإضراب عندنا بيكون من الخمس أيام الدوام بيكون أربع أيام، واليوم الخامس طبعا بيدوم نص نهار وبروح، وبيجي لك الموظف كمان الطفران اللي وضع سيء، وبتفشش كمان في المواطن اللي جاي يستجدي، جاي يعني يطلب دواياته. كل حب واحترام، لكن المحبة والاحترام أصبحت في خبر كان. يزن بقول ما الفائدة من الدوام ولا يوجد علاج؟ الله الشافي يا يزن. خالد أبو محمد يسعد مساك. ما زالت أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا بالتعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، طرح أي قضية ممكنها تساهم حقيقة في الوصول إلى الحقيقة. كيف ممكن إن نغير من الواقع الطبي السيء اللي بنعيش اليوم؟ شو في طريقة؟ شو في اختيارات؟ شو في خيارات؟ شو في اقتراحات؟ شو في أمور ممكن إنها تعدل من الوضع الصعب الذي وصلنا إليه؟ يبقى لحديث المواطن الأولوية الدائمة لسماعه من خلال هذا البرنامج. أخونا أبو موسى العبيدي ملك خبز الشراك، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو موسى حبيبنا عزيز وغالي دائما وأبدا. هشام خلف بمسي على الجميع. الدكتور معن محافظة من كفر جايز إربد الأردن بمسي على الجميع، وبقول أنتم كالعسل برنامجكم يحفظك ربي، العسل غالي اليوم. عمر أبو محمد الحل كل واحد منا يأخذ إبرة هواء. الله يسعد مساك. الهواء تنفس الهواء وليس أكثر من ذلك. كيف بتقيموا الخدمات الطبية الموجودة عندنا في فلسطين؟ هل بالفعل فقدنا البوصلة؟ هل بالفعل انهارت المنظومة الصحية كما يقول البعض؟ ولا في عندنا منظومة صحية؟ شو المقصود بالمنظومة الصحية؟ هل صحة المواطن أغلى ما نملك؟ يزن بقول نحن المتقاعدين لا رواتب ولا علاج، أصبحنا على أبواب التسول والصدقات بعد 40 سنة خدمة. يا الله مصعب هالأيام. أخونا محمد علي ردايدة يسعد هالمساء حبيبنا يا خال. جعفر عبيات مساك ورد وفل وياسمين. هل بالفعل المنظومة الصحية عندنا بلشت تعاني؟ هل بالفعل اليوم احنا صرنا نتحدث عن خدمات طبية فقط مسكنة للمواطن وليست علاجية؟ هل بالفعل اليوم احنا اصبحنا نتمنى ان تكون عندنا خدمات طبية ترتقي الى مستوى تضحيات المواطن؟ المواطن العايش في البلد يا أخوان حتى لو جالس في بيتها بدفع في ثمن، ثمن الصمود، ثمن الثبات، ثمن الصبر، فقل ما فيها نكافأ نوعا ما في موضوع الخدمات الطبية إذا استطعنا. اليوم احنا بنوجه رسالتنا ليست يا أخوان، يعني في ناس كتير بفهمونا أو فهمينا خطأ بالموضوع، احنا مش ضد الموظف إنه يأخذ حقوقه. احنا اليوم بنناشد الموظفين وخاصة في موضوع الصحة، ياريت ترأفوا ولو بالقليل بالمواطنين. مش معقول يا اخوان ان في عنا في فلسطين احنا الوحيدين ان اضراب بيكون اضراب مفتوح، يعني بتسألهم الاضراب الى متى، بقول لك اضراب مفتوح فيش الى موعد محدد. كيف يعني مو اضراب مفتوح؟ شو المقصود بالاضراب المفتوح؟ يعني انت من حقك تضرب وتضل قاعد في بيتك وتقول احنا مضربين، شو المقصود بذلك؟ على حساب مين؟ كل ذلك على حساب صحة المواطن. أسامة المصري بمسي على الجميع من جبل النار، يسعد مساك ومسا نابلس ومسا كل اللي بتابعونا في ربوع الوطن الغالي فلسطين، يسعد مساكم جميعا.
1: يقعد بتالي الليل يا حنين يا يابا، والله أكبر وليد.
0: نرسل أيضا بتحيات المحبة للصديق أبو جهاد اللي بتابعنا كمان من خارج الوطن، يسعد مساك. عبد الرحيم عبيات يسعد مساكم. الوليد مساء الخيرات. حمزة زبون مساء الخير. عاطف مشعل يسعد هالمساء. كل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. إن شاء الله دايما بيكون في تغيرات، وإن شاء الله دايما بيكون القادم أفضل، لكن كيف ممكن إن ننقذ ما تبقى من القطاع الصحي؟ كيف ممكن نخفف على المواطنين؟ كيف ممكن أن نرأف بالحال الذي وصل إليه المواطن في هذه الأيام؟ المواطن اليوم أكثر شيء بفكر فيه أنه يحصل على خدمات الطبية بشكل سلس، إنما يقف في طابور، إنما يقعد ساعات ينتظر، إنما يتعرض للدفع، إنما يتعرض للأذى، إنه يكون هيك يعني يشعر بالاحترام. كيف في دول العالم اللي بتحترم مواطنيها يجلس في مكان مكيف، يجلس لدقائق معدودة حتى يتم تلبية طلبه وإعطاء أدويته، ويعود إلى بيته مبتسما شاكرا؟ هذا هو الشيء الصحيح اللي مفروض إن نشاهد عندنا، وليس ما شاهدناه اليوم من صور مؤلمة، صور مؤذية لكل من شاهدها. يعني شعب الجبارين، لكن شعب الجبارين بده علاج كمان، بده يتعالج، بده يحصل على الأدوية، بده يكون يعني وضعه قريب

0: كيف يعني المواطن بده يشعر بالارتياح في ظل هالمنظومة اللي بنشاهدها اليوم، في ظل هالوضع اللي احنا اليوم بنستشعره في هذه الأيام الصعبة؟ إذا في إمكانية نتواصل مع أخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. طبعا أخونا أبو محمد يبدو أنه لم يعطينا إشارة، لكن حاولوا تواصلوا معه، ممكن يكون على الطريق. شعب الجبارين الفلسطيني. كميات هائلة من البطون تغطي شوارع شرق المغازي بعد أن ضخها الجيش الإسرائيلي في فتحة نفق بالمنطقة، مما أدى إلى تدفقها إلى الطرقات، وهو ما دفع السكان إلى الاستفادة من هذه الكميات في أعمال ترميم مؤقتة لبعض منازلهم المتضررة والمهدمة جراء الحرب، في ظل انقطاع تام لمواد البناء والإعمار في قطاع غزة الغزاوية، في ظروف لا يحسدون عليها. أبو خالد بيقول كنا شعب الجبارين، الآن شعب الشحادين. الله يغير الحال يا رب. نتنياهو يقول لا قيود على عمل الجيش في جنوب لبنان، وسنبقى في الحزام الأمني للمدة التي نراها مناسبة كما يقول أو مناسبة. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء النور والسرور أستاذ عثمان إليك والمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك، كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ من بيت لحم، في كثافة سير وأزمة خانقة جدا للقادمين من إشارات مستوطنة إفرات باتجاه حاجز النفق أو باتجاه سعور بيت جالة. فيما يتعلق حاجز النشاش، كثافة سير متوسطة للمغادرين، وهي أزمة إشارة مرور للقادمين، كذلك كثافة سير بسبب الأزمة الموجودة باتجاه أو الشارع الغربي مدخل بيت لحم الغربي. أما الجناتة وعش الغراب كلاهما سلكات، العروبة تمر النبيون، إسراس الجورة مغلقات، فرش الهواء أزمة بكلا الاتجاهين. بوابة الفحص الجنوب شرق الخليل خالية من جنود الاحتلال وسالكة بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالكة. حاجز زعيم أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك. حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين. حزمة البلد أزمة مدخلها الشمالي وحاجز أزمة مدخلها الشمالي وحاجز مدخلها الجنوبي للمغادرين. حاجز جبع الآن تواجد قوات الاحتلال وبداية أزمة للمغادرين. بسوارم الله والبيرة مغلق بالاتجاهين، عين سيني، عطار البلد، عطار البرج سلكات، سلواد يبرود، سنجل، ترمس عية سلكات، الطيبة حاجز وأزمة للمغادرين. مداخل ومخارج جريحة خالية من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس، عين سبلي وتياسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. حاجز سرة المربعة عورتة خاليات من جنود الاحتلال، دير شرف، كثافة سير متوسطة للمغادرين بهذه اللحظات. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، حاجز للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى سلامة للجميع، ونتمنى لكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك يا رب. شكرا. طبعا بنذكر أنا بنذكر أن أحوال الطرقات تتغير ما بين الفينة والأخرى، دير بالكم على الطرقات وطريق السلامة، نتمناه للجميع. حتى اللحظة هيك بحاول أشوف إذا في ردود فعل المسؤولين، بحاول هيك أشوف إذا في حد معلق على ما جرى اليوم، شايفين أي حد ولا كأن الموضوع له علاقة بصحة المواطن. أبو خالد بيقول أخ عثمان ما سبب انقطاع المياه لفترة طويلة؟ يعني سوء توزيع ليس أكثر. وزارة الصحة منزلة بدل ما تحدث عن الوضع اللي بيصير وشو اللي صاير في البلد، نزل منشور جميل جدا بتقول فيه الأوقات الموصى بها لتناول الأدوية. شو الأوقات موصى بها لتناول الأدوية. بقول لك أفضل وقت لتناول الأدوية المدرة للبول هو الصباح. أفضل وقت لتناول أدوية الكوليسترول ليلا قبل النوم. أدوية المسكنات تؤخذ على معدة ممتلئة بعد الأكل. أدوية القرحة المعدة تأخذ على معدة فارغة قبل الأكل بساعة. مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، الإدارة العامة للصيدلة، دائرة المعلومات الصيدلانية بوزارة الصحة. شايف هم أحكونا وينت نستخدم الأدوية، لكن ما أحكونا كيف ممكن الحصول على الأدوية في مديريات الصحة. وليد برجية أستاذنا العزيز، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

سعد الدين بيقول من الصيدليات أستاذي والله بعينيك بدك أبو محمود الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين الله يكون معك يا رب ومع الجميع وما حدش اليوم بيحبس حد يا أبو محمود يديم عليك الصحة والعافية يا رب يزن بقول أدوية الصبر كل وقت سعد الدين يسعد مساك دائما وأبدا نادر الزغل أبو ضياء المواطن الكل برطم فيه لأن حمال البرطم فيه لأن حمال الأسيم كمان بنمسي على الإعلامي الكبير والصديق العزيز الأستاذ طارق صبح بقول متى سيتم حل قصة الجسر يا رفيق أبو قصي بدنا نشوفكم عاد إن شاء الله قريبا جدا والله الأزمة الجسر صعبة زميلنا طارق بدك تنتظر اليوم صارت عندنا أزمات في كل مكان أزمات الطرق أزمات الجسر أزمات على الأدوية في مديريات الصحة عندنا في كل البلد أزمة اليوم أينما ستتوجه عيناك سترى أزمة في هذا الوطن

شاء الله دائما بتضلوا بخير وبصحة وعافية وما بتحتازوا طبيب. بقول أخونا أبو جميل عاطف بقول صبرا جميلا والله المستعان. أبو خالد الاستغفار هو الحل. الله يجيب الخير للجميع يا رب. هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. غدا الثلاثاء جو صافي بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. تحياتي لشخصكم الكريم يحفظك ربي لو توقع من يبعث لنا بهذه الرسالة الجميلة. خايف يا ظريف تروح وتتملك. دائرة الأرصاد الجوية ما زالت تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعة الذروة من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وأحلى شوفير عمومي يسعد مساك ومسا كل سائقي المركبات العمومية. لكم دائما كل المحبة والتقدير. يديم عليكم الصحة وهداتي.

أخبار كثيرة بتتحدث عن أمور ربما بتتعلق بالأوضاع الميدانية وما يجري من شوارع كندا. الجماهير الجزائرية تهتف لفلسطين وترفع صوتها عاليا. مونديال العالم وربما فوز مصر لأول مرة في كأس العالم، أول مرة في إحدى مباريات كأس العالم وليس في البطولة، وكذلك الخسارة الكبيرة للسعودية بأربعة أهداف، ربما حديث الإعلام الرياضي العربي اللي بيتحدثوا عنه يعني بشأن الأوضاع هذه الليلة وحتى صباح الغد. طبعا يوجد مجموعة من المباريات، مباريات كأس العالم، ورح تكون مباراة الأردن مع الجزائر، هذه المباراة الهامة غدا الساعة 6:00 صباحا. مباراة الأردن والجزائر، كيف راح تكون هاي المباراة؟ بنتمنى التوفيق للمنتخبين العربيين، أحدهما راح يقسو على الآخر، فكيف ستكون هذه المباراة؟ أيضا السنغال راح تلاقي النرويج الساعة 3:00 فجرا، فيما العراق سيلاقي فرنسا عند منتصف هذه الليلة، وصهرة الليلة تبدأ النمسا والأرجنتين الساعة 10:00 مساء. الليلة كروية هامة راح نكون معها هذه الليلة ضمن مونديال كأس العالم، ونتمنى دائما التوفيق للجميع. رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته من منصبه، استقالة ليست مفاجئة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني استقالته من رئاسة الحكومة بعد تصاعد الضغوط السياسية داخل حزبه وتزايد الانتقادات لأدائه في وقت يشهد فيه الحزب حالة من عدم الاستقرار القيادي. تراجع حزب العمال في الانتخابات المحلية والفرعية الأخيرة، ما أدى إلى خسائر مؤثرة في مقاعد عدة وزيادة القلق داخل الحزب بشأن تراجع شعبيته وقدرته على المنافسة المقبلة. أيضا الضغوط الاقتصادية وانقسامات داخل حزب العمال أدت بالإطاحة بستارمر الذي أعلن استقالته بعد ضغوط سياسية متصاعدة. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. هنتحدث عن استقالة رئيس الوزراء البريطاني، ما حدش يأخذ على حد آخر، لأن عندنا الوزراء لا يستقيلون بل يتم إقالتهم.

0: نلتقي مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى، نلقاكم على خير، نلقاكم على محبة، نلقاكم على أمل أكثر، على أوضاع إن شاء الله أنها بتتغير إلى الأفضل. أبو خالد ربنا يديم عليك الصحة، أنت كمان سعد الدين عندنا الوزراء ملزقين ودائما وأبدا لحديث البلد بقية. انتهى يا زن حديث البلد هذا المساء، نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. ديروا بالكم على حالكم، دايما خليكم قريبين من بعضكم البعض في هذه الأيام، ربما أيام صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حاولوا خففوا عن بعض ولو بكلمة طيبة، دايما اعلموا أن الدال على الخير كفاعله، كونوا قريبين أيضا من بعضكم كما قلنا، ودايما تحدثوا بكلمة جميلة مع بعضكم البعض للتخفيف من الضغوطات اللي بيعيشها معظمنا اليوم. عثمان صلاح كان معكم في التقديم، وبنشكر الزملاء في هندسة الصوت، وبنشكر زميلنا كبيرنا وصديقنا الأستاذ داني خمسية، وكل من رافقنا في حديث البلد لهذا المساء، على أمل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء غد، نلقاكم على خير ومحبة وأمل جديد على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح،
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: من حقك تحكي،
5: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي،
6: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه، كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد،
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أبو قصيم في يعني تحت من الحك لو عقبها ركبة،
4: لكن وين المسؤول؟
7: واحد بعث فلوس سوف زيدي بنزل بتكون نسيرة يا سيدي العزيز، واحد تنستعنا المية في وقرام بتكون نسيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمي شو الناس ضريبة يا سيدي العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق، المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة، عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
12: لك أيوة يلا شوت.
11: لا
12: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة جنين. تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية على بعد نحو 75 كيلومترا من القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 583 كيلومترا مربعا. تضم جنين مركزا قديما وأسواقا شعبية محلية، ومن أبرز معالمها كنيسة برقين، غابات إم التوت، والمناطق الطبيعية المفتوحة. تشتهر المحافظة بسهل مرج بن عامر، أحد أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وتضم بلدات مثل قباطيا، عرابة، يعبد، برقين، الزبابدة، جلبون، وفحمة. تشكل جنين اليوم لوحة فنية خلابة في مبانيها الممتدة على سفوح التلال، وتحيط بها الحدائق والبساتين والأراضي الزراعية التي تضفي على جمال المدينة جمالا ساحرا. تعد جنين منطقة زراعية، وأهم محصولاتها القمح والشعير والسمسم والزيتون والبطيخ واللوز. كما يعد قضاء جنين من أشهر المناطق في فلسطين في زراعة الزيتون، وتشكل أراضيها النسبة العظمى من الأراضي الزراعية في فلسطين، لذلك تعد سلة غذاء فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال

chérie.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15

0: موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة جنين. تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية على بعد نحو 75 كيلومترا من القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 583 كيلومترا مربعا. تضم جنين مركزا قديما وأسواقا شعبية محلية، ومن أبرز معالمها كنيسة بورقين، غابات إم التوت، والمناطق الطبيعية المفتوحة. تشتهر المحافظة بسهل مرج بن عامر، أحد أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وتضم بلدات مثل قباطية، عرابة، يعبد، بورقين، الزبابدة، جلبون وفحمة. تشكل جنين اليوم لوحة فنية خلابة في مبانيها الممتدة على سفوح التلال، وتحيط بها الحدائق والبساتين والأراضي الزراعية التي تضفي على جمال المدينة جمالا ساحرا. تعد جنين منطقة زراعية، وأهم محصولاتها القمح والشعير والسمسم والزيتون والبطيخ واللوز. كما يعد قضاء جنين من أشهر المناطق في فلسطين في زراعة الزيتون، وتشكل أراضيها النسبة العظمى من الأراضي الزراعية في فلسطين، لذلك تعد سلة غذاء فلسطين. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه، يمكن عشان

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نلتقي اليوم بالشخصية المميزة الرابعة في القسم الأخير من سفر التكوين، يوسف. عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، وهذا يجعلنا نطرح السؤال: لماذا؟ سنجيب عن هذا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
3: طاب يومكم مستمعي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من كنوز الحكمة.

أخي وصديقي، تمر الأيام والسنين والعصور، ودورة الحياة وروتينها كما هي، فلا جديد تحت الشمس، ولا من حقيقة نراها كحتمية الموت. يتعب الإنسان ويشقى خلف مكتسبات الحياة، فإذا بمخاسرها وويلاتها تسود. وفي النهاية يرى الإنسان وإذا بكل تعبه الذي تعبه تحت الشمس يؤول إلى تلك الحتمية نفسها، الموت، ثم سداد ثمن خطاياه. إذن في عالم كل ما فيه باطل وفان، تحتاج إلى يد تمتد من خارج محدودية هذا العالم وفنائه، فتمسك بيدك وتمنحك حياة جديدة تدوم وتبقى وتسمو فوق هموم اليوم وقلق الغد. هكذا لم يأتي يسوع ليقدم دينا جديدا، بل ليصنع القلب الجديد والإنسان الجديد. أتى ليكون تلك اليد الوحيدة الممتدة من خارج محدودية عالمنا وفنائه، يد الله المحب. وبعد أن سمرت يده على صليب أعد لي ولك ليدفع ثمن خطيتي وخطيتك، قام دائسا على حتمية الموت ليمسك بيدك ويقودك بمحبته في حياة جديدة تبقى إلى الأبد. قل له: تعبت يا رب من انغماسي في هموم العالم وفنائه، تعبت من خطيتي التي من أجلها صلبت بديلا عني، ها أنا أقبل فداءك لي، ارحمني واغفر لي خطاياي، واعطني قلبا جديدا وحياة جديدة، أمسك بيدي وقدني طوال الحياة وما بعد الحياة، وعندما تحيا له ومعه سيغني لسان حالك أغنية الحب هذه الألحان.

0: والآن مع الأخ سهيل موسى وهذه التأملات في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: يطيب لي أن أرحب بكم أحبائي وبكل صديق جديد ينضم إلينا. رأينا في الحلقة السابقة أن رحيل أنجبت ابنا أسمته بنيامين، وبسبب عسر ولادتها أرادت أن تدعو ابنها ابن أوني، أي ابن حزني. ولكن حين نظر إليه يعقوب قال: لقد فقدت حبيبتي رحيل، وهذا الطفل يشبهها، لذا سأسميه بنيامين، أي ابن قوتي. وأحب يعقوب يوسف وبنيامين أكثر من باقي أبنائه، وهذا طبعا ولد الغيرة في قلوب الأبناء. ما كان يجب عليه أن يمارس المحاباة مع يوسف، لسيما وأنه قاس منها في بيته. ثم ماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، واليوم قبرها مكان مشهور في أرض فلسطين. ثم انتهينا بخطية رأوبين مع سرية أبيه، ثم موت إسحاق. أعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب. بدأنا بعد ذلك التأمل في الإصحاح 36 والذي يحكي عن عيسو بشكل خاص. تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت، وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء، المدينة الوردية المنحوتة في الصخر والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي، ولكنه كان جسديا يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم. قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلا من عيسو، فقد كان عيسو جذابا من الظاهر، ولكن الله لا يحكم أبدا على القشرة الخارجية بل على القلب. كانت عائلته تتكون معظمها من النبلاء والأمراء، لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها، ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم. الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه، ولكن كان هذا أسلوب حياة أدوم. نأتي الآن في دراستنا إلى الأصحاح 37 من التكوين. في ختامنا لقصة نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب نلتقي بالشخصية المميزة الرابعة في هذا القسم الأخير من التكوين. من هنا وحتى نهاية السفر سنتحدث عن يوسف بشكل رئيس مع التطرق إلى عائلة يعقوب أيضا. عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى 11. وهذا يجعلنا نطرح السؤال: لماذا؟ لماذا كل هذا الحديث عن يوسف؟ لربما هناك عدة أسباب. أولا، لأن حياة يوسف مدعاة للفخر، إنه المثال الحي للآية التالية: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله يريدنا أن نحصل على ما هو جيد وفاضل وعظيم، كما كانت حياة يوسف. هناك سبب آخر هام جدا لتركيز الوحي على شخصية يوسف: لا يوجد شخص يشبه المسيح في شخصه وتجاربه كيوسف، كما أنه لنا في يوسف تصوير صادق لتطور حياة المسيح فينا. مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك، ولكن التوازي واضح للغاية. هناك ما يقرب عن 30 تشابها بين المسيح ويوسف كما سنرى لاحقا. إذن نأتي الآن إلى خلاصة نسل يعقوب الذي يقود إلى المسيح. كان يعقوب يسكن في كنعان عندما بدأت قصة يوسف. نقرأ من العدد الأول وحتى الحادي عشر من الأصحاح 37.
0: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر.
1: ارتحل يعقوب إلى جنوب بيت لحم حسب الظاهر، ووصل إلى حبرون وهو المكان الذي استوطنه إبراهيم. هو مكان الشركة والتواصل مع الله. يمكننا أن نلاحظ أن أولاد يعقوب كانوا أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين، وقد أخذ الأولاد وقتا طويلا لتعلم الدروس التي كان الله يريدهم أن يتعلموها. لاحظ الآن أن القصة ستتمركز حول يوسف أكثر من يعقوب. كان يوسف في الربيع 17 من عمره شابا ما زال في سن المراهقة عندما حصل ما حصل. كان أصغر ولد بين إخوته الرعاة. أما بنيامين فكان ما يزال صغيرا جدا وكان في البيت. لاحظ أن يوسف يبدأ حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما. لربما هذه قاعدة ثابتة أن الملك الحقيقي هو راع. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. اشتكى يوسف إخوته لأبيه. كيف نفسر سلوك يوسف هذا؟ لماذا ذهب إلى أبيه ووشى بإخوته مع علمه أن ذلك يولد الكراهية؟ أظن أنه لم يكن يعلم كم هو سيء العالم. لم يكن يعلم أن إخوته كانوا أشرارا لهذا الحد. كان ساذجا بعض الشيء وقابلا للانخداع بسهولة في ذلك الوقت، وتطلب منه الأمر وقتا طويلا ليكتشف طرق العالم. وصدقني أنه تعلم، حتى أنه عرف عن شر الإنسان نحو أخيه الإنسان أكثر من أي شخص آخر، ولكن ليس بعد. طبعا هم لم يحبوا ذلك، ولابد أنهم نعتوه بالواشي. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته. كان يعرف أن المحاباة تخلق المشاكل في البيت. كان أبوه يفضل عيسو عليه، وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان، ولكنه ها هو يقع في نفس الغلطة. قد نبرر خطأه بأن رحيل أم يوسف كانت الزوجة التي أحب وكانت أحلى ما في حياته، وأن يوسف شاب جدير بالمحبة. قد يكون كل هذا صحيحا، ولكن كان عليه أن يكون أكثر عدلا. هناك ترجمة أخرى للقميص الملون أو ذي الألوان العديدة، وهي قميص بأكمام طويلة. كان الثوب العادي في تلك الأيام يتكون من قطعة واحدة يصل طولها إلى 3 أمتار. كانوا يصنعون ثقبا في وسط الثوب ويدخلون رأسهم من خلاله، فيصبح نصف الثوب من الأمام والنصف الآخر من الخلف. كانوا يربطونه حول الخصر أو يخيطون الجوانب، وفي النهاية يصبح ثوبا. لم يكن لديهم أكمام، ومن هنا فالقميص الذي له أكمام كان مميزا عن الآخرين. كم بالحري أن يكون عديد الألوان أيضا. من الجدير بالذكر أيضا أن هذا القميص يرمز إلى القوات العديدة المتنوعة التي تجلت في أعمال المسيح، والتي لأجلها أبغضه الناس. أترى مستمعي أن يوسف يرمز فعلا للمسيح؟ وسنتحدث عن ذلك أكثر لاحقا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته، أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. من الطبيعي أن يكره الأولاد أخاهم لأنه كان المفضل. وهنا أيضا نجد صراعا في عائلة يعقوب. مهما كانت العائلة، إذا دخلت فيها الخطية وتغلغلت فإنها تدمرها. الخطية تدمر الحياة والعائلات والمجتمعات، بل والأمم بأسرها. إذن نجد أن يوسف فريسة للمحاباة والتمييز، من محبة أبيه له ومن كراهية إخوته ضده. يمكنك صديقي أن تتخيل كيف كان يوسف محميا ومحروسا. لقد ركز أبوه كل عواطفه على رحيل، وقع في أسر حبها من أول نظرة، وعمل 14 سنة من أجل الحصول عليها. ثم مرت سنوات طويلة قبل أن تنجب له بنين، وأخيرا يولد يوسف. لابد أن الفرحة لم تسع يعقوب وقتئذ. أما الآن فقد رحلت رحيل، فانتقلت المشاعر من نحوها إلى يوسف. طبعا لم يكن مضطرا أن يفعل ذلك، كان لديه أولاد آخرون ليحبهم، ولكن يوسف هو الذي أخذ نصيب الأسد. كان محبوبا ومحروسا. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له. فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. هل تتخيل شعور الإخوة صديقي؟ لم يكونوا ليستوعبوا الفكرة أن يخضعوا لأخيهم المدلل في يوم من الأيام، فكرهوه أكثر من أجل حلمه. ولم تتوقف أحلام يوسف عند هذا الحد. ثم حلم أيضا حلما آخر: وإذا الشمس والقمر و11 كوكبا ساجد لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، أخبرهم بالحلم وفهموا بدورهم ماذا كان يقصد. هذه الصورة تظهر في سفر الرؤيا الإصحاح 12 والعدد 1، حيث تظهر امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها تاج من 12 كوكبا، أي أسباط يعقوب. كانوا يعلمون أن يوسف يتحدث عنهم. هنا نرى بداية الشعب القديم. سفر التكوين هو البرعم الذي يزهر في باقي أجزاء الكتاب المقدس، والشعب القديم هنا هو برعم لن يزهر إلا في سفر الرؤيا. لا يجب التكهن، بل فهم الموضوع بكل جوانبه. لقد فهم يعقوب الموضوع، من أجل هذا سأله ما إذا كان أبوه وأمه وإخوته سيسجدون له. كل ما استطاع يوسف أن يقوله هو: هكذا كان الحلم. لم يحاول أن يفسره لأنه كان واضحا. طبعا لم يعر الإخوة انتباها للحلم، واعتبروه سخافة. كانوا واثقين أن أحدا منهم لن يسجد ليوسف، ولكن يعقوب حفظ الأمر في قلبه. نقرأ الآن من نفس الأصحاح 37 من العدد 12 وحتى 20.
0: ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: ها أنا ذا. فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون، فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف ورأى إخوته فوجدهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول: وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه.
1: في ذلك الوقت كان يعقوب

0: السعيدة تلك التي قطعها الإخوة من أجل الرعي. كان يوسف غاية في الطاعة، وقد سافر يوسف كل الطريق من حبرون إلى شكيم. كان مكروها من إخوته، وإذ أرسله الأب إلى إخوته حال كونه هكذا مكروها منهم، أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم. ألا يذكرك هذا بالمسيح؟ وعندما وصل يوسف إلى هناك ابتدأ يبحث عن إخوته، فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل، فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ لابد وأن هذا الرجل لاحظ الحيرة التي بدت على وجه يوسف فحاول مساعدته، فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. تقع دوثان إلى الشمال من شكيم، وفي النهاية يجد يوسف إخوته. فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه: هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. كم كانوا يكرهون يوسف، كانوا بعيدين جدا عن البيت، والفرصة متاحة للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام. قبل أن نتابع قصة يوسف وفي ختام لقائنا لهذا اليوم، لابد لي مستمعي أن أوضح التشابه بينه وبين شخص الرب يسوع له كل المجد. أولا، كانت ولادة يوسف معجزية، كانت تدخلا من الله واستجابة لصلاة، وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. والرب يسوع ولد بشكل معجزي من العذراء مريم من دون مشيئة رجل. ثانيا، كان يوسف محبوبا من قبل والده، والرب يسوع كان الابن المحبوب لدى الله الآب، إذ قال عنه: هذا هو ابن الحبيب. ثالثا، كان لدى يوسف القميص ذو الألوان الكثيرة والذي ميزه عن غيره، كذلك الرب يسوع كان مميزا ومتفردا، كما يقول كاتب العبرانيين عنه: قد انفصل عن الخطى. رابعا، أعلن يوسف أنه سيسود على إخوته، ويسوع أعلن أنه المسيح. وكما استهزأ إخوة يوسف برسالته، كذلك استهزأ الناس بيسوع، بل أنهم صلبوه وكتبوا فوق الصليب: يسوع ملك اليهود. خامسا، أرسل يوسف من قبل أبيه لإخوته، كذلك يسوع أرسله الآب لإخوته، كما قال: إلى خراف بني إسرائيل الضالة. سادسا، كان يوسف موضع كراهية من إخوته بدون سبب، كذلك يسوع كان موضع كراهية من قبل إخوته وبدون سبب أيضا. لابد لي أن أتوقف الآن، وسنتابع قصة يوسف مع إخوته في اللقاء القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم لمحبة الله.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.